0: بس ما اطلع لا رب كل من راح الوحيد يسوع المسيح روح القدس يا رب الله حمى الله ابن الاب راح في خطيه العالم ارحمنا يا حمى خطيه العالم تبارك نجيك يا جاس انا يمين ابي ارحمنا انت تحت القدس انت تحت العالي يا رب يسوع المسيح روح القدس مجدا لله الاب امين وبارك كل يوم وسبع اسمه قدوس منذ الان والى الابد والى ابد الابد امين منظر توبك اليك يا اله لنا وملك يا نور تطمئن باكن يا رب تسمع صوتي برضاك فما ما تراني قدوس الله قدوس قدوس حي لازم ودز قام الاموات ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي لازم ودز قام الاموات ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي لازم ودز قام الاموات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس يعني كل وان دار كل امين هيا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتكر مرضى شعبك شيء من اجل اسمك قدوس ابائنا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسه يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب عنا قلت الوطن ليك لنا لك المجد والعزه والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين لا نورك نفتقد بل لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوى والمجد لا بد امين السلام ولكن اسالك يا قديس امتلا مجدا عظرا كل حين ويت لهم المسيح اسعد صلاتنا امين بحب الله فينا قضينا السلام التي لا تلان والحقيقه المسيح لنا عظرا قديسه اسال يا رب عنا نسرع انفسنا وفي لنا قضينا عظرا مريم ويت لها قديسه الشفيع الامين الجنس البشريه اشفع في امام المسيح والتي لك ان عمدنا وفضل خطايانا السلام لك تعظم لك الحق الحقانيه السلام لفخر جنسنا والتي لا نعمل وان نسالك سكونينا لتشفع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح لا فضل لنا خطايانا شيلين يوتي برسين صيرو من اهل سيني شيل بشوشون تيب جنس لك بونا نمان ويل
1: انتي اواري بما بيوتي فرستاتي سيتن وطنارين بن شوشوش بخريستوس نبكاني النوبينا نيفول
0: ازن ترنا فمنا فرحان وليسان وثليلا لان ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات بقوته أبطال الموت وجعل الحياة ضيلانا
2: بقوته أبطال الموت وجعل الحياة ضيلانا وهو أيضا الذي مضى إلى الأماكن الأسفل
0: وابو جحيم رأوا وخافوا على طلقات الموت فلم تستطع أن تمسكه
2: صحق الأبواب النحاس وكسر المتاريس الحديد وأخرج مختاريه بفرح وتهليل
0: وصعدوا معه إلى العلو الموضع راحته خلص من أجل اسمي وظهر لهم قوتي
2: لهذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان نرتل قائلين الليلويا
0: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا يسوع المسيح يا ملك المجد قام من بين الأموات العظيم أثناسيوس الرسول الراعي الأمين لقطيع المسيح في المسكونة كلها
2: الذي ملأت تعليمه العالم كله عن لاهوت المسيح وما صوته مع الآب
0: الذي على أرض ما 47 عاما كاملة بنهار المياه الحية التي تنبع من شفتيه
2: الذي خرج إليه شعب الأسكندرية كله معجد
0: ممجدين الله محب البشر
2: لأجل خلاصهم
0: الذي قاوم الملوك لأجل إيمان الأرثوذكس زكسي قبل جميع الأتعاب بصبر وثبات
2: أكملت جهادك
0: بتقوى عظيمة ومحبة حقيقية للمسيح كامل مثل الرسل أسلم لأبينا أثناسيوس الراعي القويم العظيم الذي شبه الرسل في الأفعال والأقوال
2: مكرمك بالحقيقة مع المرتل داود لأنك رئيس كهنة ربنا يسوع المسيح
0: أسلم لك أيها الشهيد بغير سفك دم من مرات كثيرة أسلم الذي احتمل الغربة لأجل الإيمان المستقيم
2: اطلب من الرب عنا يا أبانا البطريرك القديس أنبا أثناسيوس الرسول ليغفر لنا خطايانا
0: شو إن سؤالي صوم سيكون خدمات شو سين تلاكين خيطو تبشو سين فلنتي صوت رغوت توين بارسين وسين سيوني فين

0: والنخي سيف الأرم تفسم السلام لك يا أيتها العذراء ملك الحق الحقاني يا سلام لفخري جنسينا والتي لنا عما نويل
1: نسأليك اذكرينا يا الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: نعظمك يا منور حقيقي نورك العذراء القديسة وقتل أنك أتينا مخلص العالم أتخلص وسط نجل لك سيدنا ملك المسيح فأخذ صوت في الشهداء تأتي صدقين سابت كنا زبطان الخطايا نبشر بالسلوس القدوس له وطرحنا زبطان الجدوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نوما بإله واحد الله إله بضعوة كل خالق السماء والأرض ما يرون ما لا يرون هم بربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور نور من نور إله حكم إله حكم مولود غير مخلوق مساوي إله في الجهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء تأنس الصليب عنا البلاطس بنطس سائل مقبول قام بين أموات يوم الثالث كما وقود بصائر للسماوات يقل السنة من أبيه وأيضا يأتي في مجدي للدين أحياء الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بروح قدس ربي محيم بصق من الآب ننزل ونجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولنا تعريف معمودية واحدة في الخطايا تظهر قيامة الأموات وحياة الضال إلى تيمين تينجوش والخيتين تيانصاصيس انت ليف موت نبيون خنتي

0: Ari Eron Ari Voyesin Eron.
1: Amin.
0: Onem ben Monte Volharon Jim Ben Chinichin Bek Uga Yokan and Novinani Vol.
1: Grele
0: Son
1: رحمة
0: الله القديسين ورسل الطريقة إلى نبينا إبراهيم كثيرين اشتهون يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطي القديسين
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
0: يا رب أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا
1: Alleluia, Alleluia, Jesus, Jesus, Buro, in Tebo, Afton, Febo, Genesmo, Embiho, Emma, Shuntali.

قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل

أشكرك إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا. أليلويا. مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي.

0: قيامة الأبرار. فلما سمع هذا أحد المتكئين معه قال: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تغليب لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. قم بهذه الصوص يسوس بن شوي أنا بينصر كيلي
2: الذين خافوا جاءت تلاميذ القدسين ورسل الأطهار قائلين اقبل الروح القدس ونفرت لهم تيم وفرت ما نمسكتم عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيد أنعمت الذين يعملون في كنود كل مكان كل زمان يحل واربط كل خطايا الظلم. نسأل رب ونطلب من عبيدك أبائي إخوتي وضعفي هؤلاء المنحن يبرؤسهم أمام مجدك ورزقنا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا إليك في شيء بوزع قلب أو قول أو صغر نفس أنت كصالح ومحب للبشر إنا من أبو غفران خطينا باركنا طهرنا حاللنا قومنا يليك بك المجد الكرامة الآن وكل أوان وإلى دهر
1: الدهور.
2: مخلصوس بالنوتي ملك السلام أعطينا سلامك وقرن سلامك وغفرنا خطايانا لك الملك والقوة. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك الذي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

الساعة الثالثة والسادسة نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات وارجمنا آمين.

0: قصاص يوصي مفصل بشارة الإنجيل عم لماري يوحنا البشير تلميذ بركات ترجمان أمين.
1: والبركليت الروح القدس الذي سرسله الآب باسمي فهو عليكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم أني قلت لكم إني يمضي ثم أتي إليكم. لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأني أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن أركن هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي كذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو كرم حقيقة وبكرام. كل غصن فيها ليأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقي ليأتي بثمر أكثر، وأنتم من قبل نقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيها وأنا أيضا فيكم.
0: القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله روحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيا ومحيا روح النبوة والعفة وروح القداس العدالة والسلطة القادرة كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من يدير كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والد الإله أنت كرم الحياة الحامل وعنقود الحياة نسألك آتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كان صالحات ومعت حياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ونحن سلام خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نسبق القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
3: الله قدس قدس حي الموت الذي قام الأموات ارحمنا. قدس الله قدس قدس حي الموت الذي قام الأموات ارحمنا. قدس الله قدس قدس حي الموت الذي قام الأموات ارحمنا. المجد لله والابن والروح القدس الآن وكل الآن دائما كل آمين. يا سيدنا قدس ارحمنا يا سيدنا قدس ارحمنا يا سيدنا قدس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين لقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من وبالخطية رب ارحمنا الذي بلا خطية رب عنا وأقبل طلباتنا ليك لأن لك المجد والعزة والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لأن ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة. السلام لك نسألك يا قديس امتلأ مجدا عزرا كل حين وقت لهم المسيح سيد صلواتنا امامك بحب لك من الخطيان. السلام التي وقت لهم حقيقة المسيح الان عزرا قديس اسأل رب عن ليصنع رحمة نفوسنا وفن الخطيان انت عزرا مريم وقت لها قديس الشفيع الامين الجنس البشري اشفع في امام المسيح زي الولاتي اللي كان عمل لنا بفضل الخطيان. السلام لك يا عزرا ملك الحق الحقاني السلام لفقر الانسان فينا نعمل وإيه نسألك اسكتين أيتها الشفيع المؤتمن أمر ربنا
0: صاص يوسف مفصل بشارة الإنجيل على ماري يوحنا البشيرة تلميذ بركة ترجمان أمين.
4: فلما أبصر الجمعة صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم لي تلاميذه ففتح فاه علمه قائلا توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبى للحزانة لأن أنهم يتعزون توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض توبى للجياع لا تشربين أنهم يشبعون توبى للرحماء لأنهم يرحمون توبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله توبى للصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات توبى لكم إذا ترادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل الشر كاذبين افرحوا وتهللوا نجركم عظيم في السموات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فإذا فاز الملح في بماذا وملح لا يصلح بعد لشيء إن أطرخ خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا كدنا سراجا وضعونا تحت المكيال بل ادعون منارة في ضيء لكل من في البيت هكذا في اليد قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فمجدوا بكم الذي في السماوات.
0: تنوشو بخر السوسم بجوتنا وسوسم لما يسوى بجاكتون كاكسوتي من نينانيا في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خاطرة تجرى عليها أبونا آدم فردوس مزق صخ خطايانا. أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم استجب صلاتي لا ترفض باطل التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول أسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطيئة بالخشبة حيث الماء.

0: بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بآلامك الشافي المحيا وبالمسامير التي سمرت بانقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والد الله العذراء كثيرة. هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا ونتألم من أجلها لكي ينقذنا. فلتدركنا رافعتك سنة قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا، واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاص في أصل الأرض كلها يا المسيح، لأن أنا بسط يديك طالتين على العود الصليم، فلهذا كل أم تصرخ خير المجد لك يا رب. سبتيك نرجو الشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح، لأن لمشيئتك سلطة أن تصعد على الصليب دون أجل الذين خلقتهم من عودية العدو. نصرخ إليك ونشكر لك لأنك مللت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا ممتلئ نعمة يا متلئ العظام نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح، لأن نعظمك يا من نور حقيقي من أجلك عذراء قديسة لأن كل أتي مخلص عالم أنا خلص نفسنا من أجل أخي سيدنا ملك المسيح فأخذ وصل كل الشهداء تليه سكين سابت جنازة غفران خايا بشر بسلس وقدوس له تراحنا يا رب الحم يا رب الحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد ابن عبد كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن بربنا عهد يسوع المسيح ابن الله الواحد وكل الدور نور من نور إله حكم إله حكم مولود غير مخلوق مساوي إله فقاور الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء وتكسر من القدس مريم العذراء تأن الصلب عن عهد بالأصب انتصر إلى مكور قام بين الأموات في اليوم السابع صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده الذي أحيا الأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصق من الآب نذكر أن نجده مع الآب والابناء كل الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة كلام على الرسولية ونعترف بمعمودية واحدة وفر خطايا وانتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
0: يا حامل خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: سلام قدوس قدوس قدوس طب الصوت سماء الأرض مرتين الكرام ارحمنا يا الله إلى أبدال سلس قدوس ارحمنا يا رب الله قواتكم معنا اللي سمعين في شيئنا تقاد نصوحك حلو أخرى ملان سيدنا ده صانع وبرد صانع غير نفعنا معرفة التي فعلنا بغير معرفة الخفية والظهر يا رب اغفر لنا من أجل اسم قدوس أجل علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئنا أبانا الذي في السماء فلسي اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
1: طيب تبع تريا سيوتي شير ابن فاي صابورين موقوت جنت اما فاسس اواب كاثوريك انا بستوريك نكليسيا انت ابنوتي امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم

واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس أبي المبارك الرب الإله إلى الآباد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمتك قد قوت علينا وحق الرب

وبالنوت وبن صوت بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، أنك رب استرتنا أنتنا حفظتنا قبلتنا إليك.

قولك يرحمنا الله ويترأف علينا واسمعنا وعيننا واقبل إلي سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة مباركة مغفرة خالص.

محب البشر امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل

هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس عن الحياة والعقارب وعلى

الشعب ضعف يكونوا موحلين فهم الثالوث الأقدس من الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فهم العظيم ماركوس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ثاورس مع ابن ديسكوروس قديس أثناسيوس بطرس خاتم الشهداء الرسول حنا ذهبي فهم قديس كيروس قديس فاسيلوس غريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر ومائة خمسين بقسطنطينية والمئتين بأفسوس أبينا بطريرك الباب الأنبا تودروس فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركاته علينا أمين. فشكرا لله أنكم قد كنتم عبيدا للخطية فسمعتم وأطعتم من قلوبكم رسم التعليم الذي تسلمتموه، فمن ثم بعد أن تحررتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أقول كلاما بشريا من أجل ضعف أجسادكم، أنكم كما جعلتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، كذلك الآن اجعلوا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. فإنكم حين كنتم عبيدا للخطية صرتم أحرارا للبر، فأي ثمر حصل لكم إذ ذاك من تلك الأمور التي تستحون منها الآن؟ إنما عقيبتها الموت. وأما الآن وقد تحررتم من الخطية واستعبدتم لله فلكم ثمركم للقداسة، والعاقبة هي الحياة الأبدية. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته علينا أمين. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فإنه مولود من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعلم أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وعملنا وصاياه، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل

من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله، يسوع المسيح، هذا الذي جاء من قبل الماء ودم وروح، لا بالماء وحده بل بالماء والدم والروح، هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم للكنيسة في أورشليم، فتبدد الجميع في كور اليهودية والسامرة ما خلى الرسل، فحمل رجال أقوياء استفانوس ودفنوه وعملوا مناحة عظيمة عليه. وأما شاول فكان اضطهد الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. أما الذين تشتتوا فكانوا يقولون مبشرين بالكلمة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

أيها السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل طريقائين أنبياء أبرارا كثيرين اشتوان يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع وأن نعمل بأن جيلك المقدس

كل الذين أمرونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفعها إليك يا السيد رب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا.

0: إيه سوف يبرزكم إن كيرياليسون كيرياليسون خنوم اسمي
1: الحقيقة نوم بإلان واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الدار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المقدس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

كل رياء وكل فعل خبيث، ومن تسقر الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا، نقبل بعضنا بعضا بقبلة

وبعدكم بعدا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، كفوا برادة وإلى الشرق انظروا ننظر.

انقضى، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنحن جلوس الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع

قال خواصة تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا، هذا

خيمات من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور السنة الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك خرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال

0: مستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. هو أيضا أسكن يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب رحمة
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأصاك فرزقسين الذين فيها. أسكن يا رب أبانا الطباب المقرم رئيس الأصاك فبطر الكنى البابا الأنبا طبدروس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفاصلون معه كلمة الحق باستقامة بملاك كنيستك المقدسة يرى قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرزوذكسيين

ربك مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض يروح حرص وتقصر أسمارها أعد الزر والحصاد دبر حياتنا كما آياليك بارك لي سندي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك.

بزعتك منوغاني سنشيري سنجي بنتاني اسوا بنتاك اريقا تاك سمم شويس انتك ارب مبي ان يسوا بتيرو تابران هاك جانب ان رنيوتي اسوا نيباتي عرشيس نيبروفيتيس نيبوستولوس نيريفيوش نيفانجلستيس مارتيروس نيومولوغيتيس نيبن بانيبن نسميه تابقوك والخنفنا تي انهو دي سيس وابستون بارسينوس انس

ولا حد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنحوا في الإيمان بالمسيح كل يا رب نفس عبدك المرحوم جورج فؤاد وشنودة أشرف رفعت إليه النصيف ونهل العزيز جورج.

التراب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الآباد في أورشليم.

إلى أن أعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء، دحرج الحجر عن فم القبر وبشر

قبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية، ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسله الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرت لهم خطاياهم غفرت، من أمسكتموها على

0: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة
1: لكن نجينا من الشرير
0: بالمسيح يسوع ربنا
1: لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين.

ومن اعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة ماريا، جعلها واحدا مع الهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترفنا اعتراف الحسن بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشب الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.

صيتيخ اسم امين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبه ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من اجل التناول باستحقاق من اجل

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: معكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم.
2: مبروك يا

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك الكون. شويس نينانا ليلويا ليلويا خنبران مفيوت نمبشيري نببنا مائس أواب ونوت نوت. تصبحت الساعة الثالثة وتصبحت الساعة الستة من النهار المبارك، نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي وركاته.

0: سوس من قدوس قدوس قدوس فصل من انجيل معلمنا يوحنا البشير وتنصى بركات علينا امين.
1: تجمع روح قدس الله سرسو الاب باسمي فعلكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم سلام يترك لكم سلام انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم ان يمضي ثم ياتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون ان يمضي الى الاب لان ابي اعظم مني وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لا استكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم اتي وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من هنا نكرم الحق يا أبي الكرام كل غص فيه يأتي بثمر اقطعه كل ما يأتي بثمر انكيله يأتي بثمر أكثر أما أنتم من قبل انقيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه ونهضا فيكم والمجد لله دائما
0: ليه والسلام نزل لك المسيح نبيك صلى القدس لأنك قمت خلص حمنا من روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القدسين مكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من صلاك نسألك أن تجدد في عشائنا قلبا نقيا أخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في عشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الآن لزر سطر قدسك على تلاميذ القديسين مكرمي في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من صلاك نسألك أن تجدد في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله كلمة روح المستقيم نحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطان القادة كل شيء

0: إنك أنت ضياء نفوسنا، يا من يضيل كل إنسانات العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقيقية الحاملة عقود حين سلكة المملوءة نعم عرس من أجل خلاص فوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوما يهيئ طريقا لنا وخلاصنا.
1: أيها الملك السماوي المعزي الروح الحق الحاضر في كل مكان، مال الكل كنز الخيرات نعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهدور كلها امين. يا ثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب ناحي انفسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا. الذي بلا خطايا يا رب عين اخذت بطنا اليك، لان لك المجد العز التقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات وتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام عليكم القديسه ممتلئه مجد العذراء كل حين والد الأمور المسيح سعادة صلواتنا من الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولد النور حقيقي المسيح لنا، اسأل يا رب عنا الأسرع أنفسنا واغفر لنا خطايانا. هات العذراء مريم ولد في عمينا الجنس البشرية، اشفع فينا من المسيح لزولتيك للعمل غفران خطايانا. السلام لك العذراء حقانية، السلام لفخر جنسنا والتي لا عمال وقيل، نسألك اذكرينا تشفيع المؤتمنة من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
3: سوسيو سوسيمو قدوس قدوس قدوس خصم بشارة معلمنا مريم متى البشير بركاته علينا امين.
4: فلما ارسل الجمعة صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح فعلمهم قائلا: توبوا للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، توبوا للحزان الان لانهم يتعزون، توبوا للودع لانهم يرثون الارض، توبوا للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون، توبوا للرحماء لانهم يرحمون، توبوا لانكياء القلب لانهم يعينون الله، توبوا لصانعي السلام لانهم يدعون ابناء الله، توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا طردوكم وعيلكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتعالوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض في هذا فسد الملح في ماذا يملح، لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ويدعون تحت المكيال، بل يدعون على المنار فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا عملكم الصالح فيمجدون أباكم الذي في السماوات.
3: يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا، تجرى علي أبو نادم ببردوز، مزق ساق خطايانا يا المسيح لنا ونجينا. صرخت يا الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي وطرف طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت الظهر، كلامي أقول واسمع صوتي وخلص نفسي من سلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بنيك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألمك الشافية المحية والمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من تشتر عمال الهيولية والشواتر على ميالة اسكار أحكامك السمائية كرافتك. ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي يرد منك يا ويتر لنا عذرا، لأن كثيرة يا شفاعة قوية ومقبول عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطى من شفاعتك عند الذي ورد منك، إنه رحوم وقادر على خلاصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا عندنا. الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا وافرنا خطيئنا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا وسط الأرض كلها يا المسيح، لأن عندما بسطت يديك طاهرتين على عود الصليب، لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن مشيئتك سرة تصعد على الصليب تنهي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: يا ولاة الإله العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا وصققنا الحياة الأبدية لنعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح لنا لأنه قوي.
1: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك العذراء القديسة ولاة الإله لنا كلتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا الملك المسيح، فخر رسلك للشهداء، تليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بثالوث القدوس بلاوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، مولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، لأنه صلب عنا العهد بلاطس بونتيوس، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس ملكي انقضاء نعمهم بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.

القدوس قدوس قدوس رب السماوات في السماء ربنا تامل كرمتك ارحمنا يا الله الهم دوم تقول يا ثلاث قدوس يا رب لا يقعد كمان لنا السماء يمشدنا لقوتنا سوى هل افرس فحنا الله نسيتنا لسانا بدتنا لسانا بدت ادفعنا معرف فعلنا بغي معرف خفي وظهر يا رب فرم اسمك قدوس الازدالين كرحمتك يا رب ويسقطين ابا

الذي في السماوات تقدس تأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أننا ننال من شركة أسراره المباركة.

لهذا نسأل الله من صلاك يا محب البشر ابنهنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا وكل سلام ما خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان

آمين. وأن أجمع البيت المقدس ومتاعك المقدسة هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبائي الكهنة وأخوة الشمس والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكونون مباركين محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفواه الاثني عشر رسولا، فم ناظر لإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس معلمنا ديسكوروس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كريلس قديس باسيليوس القديس أوروريوس أفواه 318 مجتمعين بنقية 150 بالقسطنطين 200 بأفسوس فما أبينا البطريرك الباب الأنبا تودروس فما حقارتي لأنه مبارك من دون

0: عبيدا للخطية فسمعتم وأطعتم من قلوبكم رسم التعليم الذي تسلمتموه، فمن ثم بعد أن تحررتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أقول كلاما بشريا من أجل ضعف أجسادكم، إنكم كما جعلتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، كذلك الآن اجعلوا أعضاءكم عبيدا للبر والقداسة. فإنكم حين كنتم عبيدا للخطية صرتم أحرارا للبر، فأي ثمر حصل لكم إذاك من تلك الأمور التي تستحون منها الآن؟ إنما عاقبتها الموت. وأما الآن وقد تحررتم من الخطية واستعبدتم لله، فلكم ثمركم للقداسة، والعاقبة هي الحياة الأبدية. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: كاس ليكون فصل رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا آمين. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فإنه مولود من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعلم أننا نحب أولاد الله إذ أحببنا الله وعملنا وصاياه. فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. يسوع المسيح هذا الذي جاء من قبل ماء ودم وروح، لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو حق. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد، آمين.

حديث فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم للكنيسة في أورشليم، فتبدد الجميع في كل كور اليهودية والسامرة ما خلا الرسل، فحمل رجال أتقياء استفانوس ودفنوه وعملوا مناحة عظيمة عليه. وأما شاول فكان يضطهد الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. أما الذين تشتتوا كانوا يقولون مبشرين بالكلمة، لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت وتقوى في بيعة الله المقدسة. أمين.

بسر وليذنكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة.

في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذي إن سبق فرقدوا يا رب نيحوا مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا ورجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

والملك الطاهر بركاته علينا آمين. صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب، أطلب حقوقك، صرخت إليك فخلصني واحفظ

كل آتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا هم أيضا واحدا كما نحن أيضا واحدون، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا كاملين هم أيضا في الوحدة، ليعلم العالم أنك أنت الذي أرسلتني وأني أحببتهم كما أحببتني. يا أبتي، إن الذين أعطيتني أريد أن يكونوا معي هناك حيث أكون أنا، ليروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. يا أبتي، البار العالم لم يعرفك، أما أنا فقد عرفتك، وهؤلاء الآخرون عرفوا أنك أنت الذي أرسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم أيضا لتكون فيهم المحبة التي أحببتني بها.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في قراءة الكاثوليكون النهاردة من رسالة معلمنا يوحنا الأولى يقول إيه؟ يقول فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ وفي عبارة قيلت لأحد القديسين، قالوا له كده: العالم كله ضدك يا أثناسيوس. فقال: وأنا ضد العالم. الحقيقة النهاردة عبارات الكاثوليكون تنطبق انطباق كلي على قديس عظيم هو الأنبا أثناسيوس. احنا النهاردة الكنيسة بتحتفل بتذكار القديس الأنبا أثناسيوس الرسولي. والحقيقة لازم الواحد يسأل نفسه، يعني من هو قديس أثناسيوس ده؟ يطلع ايه؟ يعني

ليه الكنيسة بتديله هذه المكانة العظيمة؟ الحقيقة تستغرب خالص أن هذا القديس كان أبوه وأمه يعني مش مسيحيين، لكن هو الحقيقة كان إناء مختار. يعني النهاردة برضو لما تسمعوا في الإبراكسيس جت سيرة مين؟ حد فاكر؟ استفانوس ومين معاه؟ شاول الذي كان راضي بإيه؟ بقتله. وشاول ده كان إناء مختار للإيه؟ للسيد المسيح، إناء مختار مع إنه كان مضطهد للإيه؟ للكنيسة. فالنهاردة في إناء مختار آخر طلع من بيت أم وأب وثنيين، تخيلوا. وتقول القصة بتاعته حاجة غريبة، تقول ان هو يعني طبعا كلكم قريتوا القصة بتاعته حافظينها، يعني مش محتاج ان انا احكيها يعني، بس اقول لكم من ضمن الحاجات اللي استلفتتني في قصة حياته ان هو وعنده 15 سنة كان يقضي الليل والنهار في قراءة الكتب. احنا عندنا الحكاية دي دلوقتي؟ شفتوا كلكم عملتوا ايه؟ يعني انا لو دورت دلوقتي في اولادنا الحلوين دول كلهم هلاقي واحد يقضي الليل والنهار يقرا الكتب؟ بيقرا ايه؟ ولذلك هذا الاناء المختار بيجهزه ربنا من وهو صغير. يعني الاناء المختار للمسيح ده الحق يتقال شاهد للمسيح من وهو طفل صغير. أم أمه خدته لما لقيته كده، حبت يعني تعطله لما كبر شوية خدته ووديته للقديس ألكسندروس البابا، وقالت له يعني ودخلته في المدرسة، قالت أدخله مدرسة كويسة، مدرسة مسيحية عشان ما يبصش أخلاقه مع الأولاد المش كويسين. وخد السكة، يعني أتيحت له السكة كلها انه يتقدس من اجل ان هذا هيبقى شاهد لايه؟ للمسيح. تخيلوا بقى ازاي. فيكبر ويتعلم ويروح مثلا يقعد 3 سنين يتلمذ تحت رجلين قديس عظيم زي الانبا انطونيوس بمنتهى الاتضاع، طول النهار يقعد يكتب، والقديس أنطونيوس بالليل يقول له اقرا لي يا ابني، اقرا لي الحاجات اللي كتبتها، ويقعد يصلح له. ده ايه؟ قال ده اناء مختار للشهاده للمسيح. ولذلك لما كبر وبقى بطرك المعاناه التي عاناها من اجل اسم المسيح تستغرب خالص. احنا دلوقتي لو حد شتمني في الشارع وانا ماشي، شوف بنقابل اضطهاد ازاي. لو حد كل حقي في الشغل شوية عشان انا اسمي مسيحي، اتنرفز واتعصب واتشال واتهبد. وايه شوف الواحد متحمل قد ايه من اجل اسم المسيح، صدقني ولا حاجة. لما تسمع سيرة هذا القديس وبطرك ينفى 5 مرات من على كرسيه، ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ وكنت جايبني ليه؟ يعني كان المفروض القديس ده الانبا اثناسيوس ده يقف قدام ربنا ويعاتبه ويقول له جبتني ليه؟ تعمل فيا ليه كده؟ ده انا البطرك بتاع المسيحيين، ده انا ابنك، ما تديني كده شكل كويس ومنصب كويس وراحة وسلام. لا مش هديك يا أثناسيوس. ليه؟ قال عشان هتدافع عن الإيمان بتاعي، ده أنا بتنفي، ده أنا بتبهدل، ده بيدور عليا في كل حتة. ده في مرة من المرات كان قاعد يعظ في الكنيسة في عشية، ودخلوا الأريوسيين والجنود هجموا على الكنيسة قتلوا في الناس، والرهبان قالوا له يعني اهرب، قال لهم لا، قالوا

اهرب يا ابانا، ما ينفعش تقعد. بالعافيه كتفوه شالوه هربوه من الباب الخلفي، وطلع مشي في اسكندريه كده مش عارف يروح فين، يهرب فين يهرب فين، ويخبط على باب كده، الروح يقول له خبط على الباب ده، بس خبط على الباب ده وادخل البيت ده. خبط على الباب، في شابة عذراء فأوته في البيت لمدة 6 سنين. 6 سنين لا يعرفون مكان البابا أثناسيوس. كل اللي يعرفوه ان رسائل تطلع من مكان ما وتتقال للناس عشان تقوي ايمانهم. تخيلوا 6 سنين ربنا حفظه، تعولوا فتاة صغيرة مش ممكن حد يعرف مكانه. بقول لك الكلام ده ليه؟ يعني ليه بقول لكم الحكاية دي؟ بقول لكم ان احنا نحتاج جدا نسلم اولادنا ونسلم الكنيسة ونسلم الاجيال اللي جاية معانا الايمان بتاعنا. هذا الرجل دفع حياته وعمره كله من اجل الدفاع عن الايمان. تخيلوا لما وقف قدام الاريوسيين بكل قوة وجبروت. ليه؟ ده ايماني ايه؟ ان المسيح هو ابن الله. اللي يقول حاجة تانية غير كده لا يمكن يقبل. فالنهاردة انا لما خدت هذا الايمان وتسلمته، مش اي حاجة، سامحوني، احنا ضعاف جدا في ان احنا نسلم ايماناتنا. مش هو ده المطلوب، مش هو المطلوب. المطلوب ان انا زي ما تسلمت ايماني من هذا الرجل، اسلمه لاولادي والاولاد اولادي وللكنيسة. ثم تفضل الكنيسة قوية. تخيلوا ازاي؟ يقول لولا وجود أثناسيوس لكان العالم كله أريوسيا. انت عارفين حكاية أريوس دي؟ كلكم ما تعرفوهاش على فكرة، كلكم بتهزوا بس راسكم كده. هم موجودين لحد الوقت. مين؟ ها؟ فاكركم عارفين شهود يهوى. شهود يهوى دول أريوسيين، دول أتباع أريوس. عشان كده أبونا بشوية الله ينيح نفسه وإحنا صغيرين كان يقول لو خبطوا على الباب بتاعك، ها، اوعى تفتح لهم، اوعى تفتح لهم. النهارده الناس يقول لك ايه؟ يا ابونا خليك متساهل شويه، ما يعني ليه نبقى كده، خلينا متساهلين شويه، كلنا واحد في المسيح. لا يا حبيبي، لا، صدقني ابدا، الايمان ليس واحدا. فهذا الرجل دافع عن الإيمان لحد ما إيه؟ لحد ما مات. خدت بالكوا إزاي؟ قعد يقولوا قعد على كرسي ماري مرقس 46 سنة. 46 سنة يسلم الإيمان الصحيح. ولذلك اللي جه بعديه كمان واللي بعديه كانوا أقوياء. يقولوا القرن الرابع ده الميلادي كان من أقوى العصور بتاعة الكنيسة، طلع فيها كل جبابرة الكنيسة. ليه؟ بياخدين الإيمان صح، واخدين الإيمان صح. النهاردة الناس بتخاف إنها تقول مسيحي. هو أنت مسيحي؟ يعني أهو يا حبيبي. لأ، ما تخبيش صليبك، ما تخبيش مسيحك اللي جواك. انت جواك المسيح ابن الله، فالشخص اللي جواه المسيح ابن الله يغلب العالم. سيبك بقى، ولا يهمك حاجة، ولا يهمك اي حاجة تطلع، ولا يهمك اي كلام يتقال. ما لو الكلام كان صح كان زمان الكنيسة دي ضاعت من 20 قرن. لكن الكنيسة دي ثابتة ليه؟ عشان هؤلاء الابطال بتوع الايمان سلموا الايمان للكنيسة بكل قوة. ما فيش لعب، ما فيش هزار، مفيش كلام فاضي اسلم او ما اسلمش. لا، الايمان بتاعنا ايمان صحيح. مش انت هتيجي بعد 21 قرن تتشكك في ايمانك، وواحد كده ما هوش فاهم حاجه يكتب لك كلمتين كده اي كلام، ها، ثم انت تتشكك في الايمان بتاعك. لا حبيبي ابدا. الكنيسه دي يعني قامت
قامت

على أكتاف الشهداء والقديسين اللي ضحوا بحياتهم من أجل الإيمان. فالنهاردة مطلوب منك بقى، ها، ما زي ما أنت قاعد طول النهار تدور على الدرجات بتاعة المدرسة، وخد أزرق وخد أحمر وخد أخضر وخد أصفر والتقييم، قيم قيم أولادك وقيم نفسك في ضوء الإيمان. هو بس التقييم بتاع المدرسة؟ هو ده بس؟ يعني هل حياتنا وقفت على التقييمات دي؟ لا، احنا حياتنا واقفة على إيماننا. فزي ما بيقيموا في المدارس، قيم أنت كمان حياتك وحياة أولادك وحياة بيتك. أين أنت من الإيمان؟ أين أنت من الشهادة للمسيح؟ أنت موجود فين؟ تيجي الكنيسة وخلاص؟ لا، أنا شاهد للمسيح. اوعى تقول العبارة دي اللي كل واحد يقول ايه يا ابونا ده الان بقى أثناسيوس ويعمل لي كده. ما انا قلت لك ده كان طالع من فين، ده كان شكله ايه، بس كان اناء مختار. انت ايضا اناء مختار للمسيح، انت كمان اناء مختار. وانت فاكر ايه؟ هو انت لما المسيح يبقى جواك ما تبقاش اناء مختار للمسيح، ما تبقى ايه؟ اما انت الروح القدس ساكن في داخلك واسمك مسيحي، ما تبقاش انت اناء مختار للمسيح. اصل المسيح له ناس ابدا، صدقني ملوش ناس اهو. كل دول الناس بتوع المسيح، كل دي اواني مختاره لاجل الشهاده لاسم المسيح لربنا المجد الدائم الى الابد.

0: إن سوفيث أو إبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: حقيقة من بيلان واحد الله الأب ضبط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى أنه من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الأب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الأب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء الناس وسلم عنا عهد الرد كنت يسأل لما كبر وقام بين الموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد السماء

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحلز لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة

قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم. كفوا برعدة ولا شر كنزور نونس.

وسنا عليم. وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوسنا.

أعطانا خواص التلاميذ لديس وصلاتهم قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم عن كثيرين.

0: على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعب.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتنا ولم قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك مزربة. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة جامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيك احفظها بالسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها واذكر بابنا الطباو المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنبا تودروس
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بملك كنيستك المقدسة يا روح قتياك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسية

0: ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك الموضع كل أديرة أبانا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين في أبيمان الله. تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض فيها.

أصعدها كمقدار يا كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها تكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك.

اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي أنت عمل كل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف.

هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنعم في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنعم أنفسنا عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. نوز كندي وهدى فهمي وسعيد هلال مريم حسني وميشيل تكلا ونبيل عزيز ونرجس عبد المسيح أمير إبراهيم وأنجيل ناشد وثروة صبري ولوندي اسكندر وزكية ميساك قزمان عجيبية كل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن أبانا للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم فزنا فيما

كيف هذا كم أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

0: يعني في الختم من أجل خطايا نجاسات قلب الأدم. حالنا يا رب، حال كل الشعب كله. اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخير.

0: من واتر نفس الاخين هذا القسم اخذ من كل عند ربنا نخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل ستار مريم وقال واحد مالود بين اختلاط ولم تزاك ولا تغيير واعترف الاطراف الحسماء بلطس منذ سلم على قشم الصليب المقدسة بإرادة ودعنا كلنا بالحقيقة ومن اللاهوت المفارق نسوت لحظة وانا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه من هذا بالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا بالحقيقة آمين اطلب عنا عن كل المسيحيين الذين قال لنا من أجلهم ونذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم رتلوا بشيدين هللويا صلوا من أجل تناول باستحقاق من أجل الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
2: أخطيت يا بيه أخطيت
3: أخطيت

0: سمون.
1: كل سنة وانتم طيبين. يوم الأربع جاي في عشية عيد الصعود، الأربع جاي عشية عيد الصعود الساعة 6:30، يوم الخميس عيد الصعود القداس من 7 لـ 9، قداس واحد بس من 7 لـ 9، الأربع عشية من 6:30، الخميس قداس واحد للصعود من 7 لـ 9. كل سنة وانتم طيبين.

0: منكم في اسمه
1: اسمه بخريسوس بن نوتين
0: امين استشوفي
1: مسيح لنا الحاضر ملك السلام اعطينا سلام قدر سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوه والمجد الابد امين اجعلنا يا رب مستحيين ولو بشكر ابانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير من مسيح صاحبنا ان لك الملك والقوه والمجد الابد امين
1: محبه الله الاب نعمه الابن الوحيد شركه موهبه وعطيه الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الله يكون معاكم
2: معلش في تنبيه صغير بس ملحوظة الناس اللي عندها عربيات وبتركن في الجراج أرجوكوا ما تخشوش في الاتجاه العكسي بتاع شارع طيبة ده بيعمل لنا مشاكل كبيرة خالص في الشارع اتجاه شارع طيبة كده هو من كيلوباترا لإبراهيمية فعايز تركن معلش اتعب نفسك شوية ولف لفة كده وتعالى خش صح لما بتخش في الاتجاه العكسي بيحصل لنا مشاكل مش هقول لكم ايه مش هقول لكم المشاكل قد ايه عشان الشارع اتجاهه واحد فارجوكم عشان خاطرنا بس لان احنا بنتشتم وبنتهزى وبيحصل لنا حاجات كتيره وفي الاخر هنتضرب عشان تبقوا عارفين يعني بسبب ان العربيات بتخش في الطريق العكسي اخطيت سامحوني

ebben a darabban szerelmesen. Az Marilási Ebi új, a többi kóna szarakó, a rabbasztag ebbe leha, a mindig mi átsere edhom meg ehom. Karib ha a rabb, men van szahek el kal, hogy ma ha az én van rohs, lukhalasz. عيد شهيد عظيم والمزمور بيقول لنا ازاي كل واحد فيكم يبقى عظيم بيقول السابقون صرخوا الرب سمع له صرخوا لي الإدتين بيصرخوا لي قال ممكن يصرخوا لأن هما حاسين إن هما ضعفة حاسين إن هما محتاجين معونة من المسيح عشان كده بيصرخوا والإنجيل رسم الطريق إنجيل رسم طريق القداسة وقال كده بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله في دقات الصديقين بيصرخوا من الدقات لكن هو اللي احنا عينوا عليه اللي احنا عينوا عليهم وحب اقول لكم حاجة احبائي ان الضيقات دي او عذابات الشهداء و ولاد مرجرجس يعرفوا مقدار العذابات اللي استحملها مرجرجس في الاول كان بيصرخ لربنا ويقول يا رب اعني وبعدين لما ربنا اداله معونه قال له انا مبسوط كده انا فرحان كده والناس يقولوا له هنموتك وقال لهم يا سلام مفيش اجمل من كده النهارده علماء النفس بيقولوا ان الكنيسه بتعلم اولادها ان هم يحسوا بعقده الذنب وان هم يبقوا سايكل يعني عندهم حالة نفسية ان هم بيتخيلوا ان في حاجة اسمها سما وعشان كده بي

اختاروا الطريق الضيق اللي بيقول عليه الإنجيل، واختاروا حياة الألم ويفرحوا في الضيق ويبقوا عندهم رجاء في كل مشكلة تحل بيهم، ولكن أصلهم ما دقوش حاجة، هما بيبصوا للخارج بس، هما بيبصوا لمنظر المسيحيين من خارج بس. لكن بولس الرسول يقول لنا ان المسيحيين دول من خارج منظرهم حزين، ولكن هما من جوه فرحانين، قلبهم بينط من الفرح. ماري جرجس احتمل عذابات كتير قوي، ولما نقول احتمل مش معناها انه يعني زي واحد متغاظ من التاني وقال له بس انا استحملك، هيستحمله يعني بس يبقى متضايق من جوه يعني. لا، مش اقصد كده، مش اقصد احتمل يعني كده، اقصد يعني كل ما كان ياتي عليه من ضيق كان يحتمله بفرح، حاجه يحتملها يعني تبقى جوه طاقته، في دايره طاقه احتماله. يعني الانسان طاقته محدوده، ومعنى ان هو بيحتمل يعني الحاجه دي جوه طاقه احتمال. لو تبص على عذابات ماري جرجس حاجه فوق طاقه احتمال البشر، وده يقول ان هو عنده طاقه اكبر، عنده قوه احتمال اكبر من قوه البشر. تعرف طاقه احتمال ماري جرجس تساوي قد ايه؟ ها؟ طاقه احتمال ماري جرجس تساوي طاقه احتمال المسيح بالظبط كده، وديت طاقه كل انسان مسيحي، كل انسان مسيحي، مش ماري جرجس بس، كل انسان مسيحي عنده الطاقه الضخمه دي. يعني النهارده لما واحد مراته تكلمه كلمتين كده ولا بتاع، يقول انا بقى مش قادر استحمل الكلام ده بقى. لا، واحده جوزها يرجع تعبان من الشغل ويقول لها كلمه كده ولا بتاع، تقول له انا هفضل استحمل كده لحد امتى بقى. والناس بقى خلقها في مناخيرها كده حاجه مش حلوه. نسيوا قوه المسيح وطاقه محبه المسيح اللي جواه. الصديقون صرخوا والرب سمع لهم. الصديقون صرخوا والرب سمع لهم. ماري جرجس قالت الحكايه كده، قال لك انا مهما استحملت، مهما جت عليا من ضيقات واتعاب، هتبقى يعني مدتها قد ايه؟ سنة، اثنين، سبعة، عشرة، مية، هي في النهاية ايه؟ محدودة. الزمن ده او الزمن اللي هو هيستحمل فيه الضيقات ده زمن محدود، لكن الابدية زمنها قد ايه؟ تساوي كم سنة؟ قال ده سنين ملهاش عدد، بلا نهاية، سنين ملهاش نهاية. فهو قال كده، أنا هشتري الغير محدود بزمن محدود، أنا هستحمل الألام والضيقات اللي المسيح يبعتها لي في زمن محدود عشان أكسب أبدية غير محدودة. تقول لي بس ساعات الضيقات بتبقى فوق طريقنا. اقول لك، لو انت قلت ان الضيقات اكبر من طاقتي، يبقى انت لوحدك من غير المسيح، يبقى ديت طاقه احتمال انسان بشري عادي. لكن

الناس يسلكوا بالاتقاء زي ما المزمور بيقول كده. المتواضعون قريب هو الرب من منسحق القلب والمتواضعين بالروح يخلصهم. قريب هو الرب من منسحق القلب والمتواضع الروح يخلصهم. لو الانسان يسلك في حياته بالاتضاع هتبقى طاقة احتماله للذكار والاتعاب والاهانات والشدائد والشتايم والضرورات والاضطهادات وكل اللي يجي عليك هتبقى غير محدودة، لان طاقتك هتبقى تساوي طاقة المسيح. حاجة كمان حلوة نلاحظها في حياة الشهداء خصوصا مارجر، تلاقي الشهداء كده ربنا قبل ما يدخلهم الضيقة تبص تلاقي السمكسار يقول ايه، حملت نفسه، ولا يقول ايه مثلا اختطفت نفسه، وربنا وراه مساكن القديسين، ورانا مساكن القديسين. ونفس الشهيد تتعزى وتفرح وتشوف النصيب المعد ليها في السماء، وبعدين لما تيجي الضيقات بقى والاحزان والشدايد وكل حاجه بقى يقول ايه، ده بسيط قوي جنب اللي انا شفته. مهما كلمتكوا احبائي انا مش عاوز اقنعك ان احتمال الالم يوصل السبب، لكن انا هقول لك حاجه عشان بس لما تحصل جوه نفسك يقوم تعرف ان انت على الطريق الصح. ربنا مش هيسمح ان انت تخش في تجربه غير لما تاخد نعمه، ما تاخد قوه تساعدك انك تستحمل. حتى الانجيل كده مرس حق السورياني يقول كده ان ربنا يسوع لم يجرب الا بعد العماد، بعد ما اعتمد واخذ عطيه الروح القدس يقول ايه، اقتيد بالروح الى البريه اللي يجرب من ابليس 40 يوم. هل المسيح كان محتاج معونه من الروح القدس عشان يحتمل تجربه ابليس في البريه؟ طبعا لا، لكن هو ادانا مثال عشان يقول لنا اوعى تخاف من التجارب، اوعى تخاف من الضيقات، اوعى تخاف من الاحزان، لان ديت هتبقى بعد ما يديك معونه. وبعدين الضيقات والاحزان بقى حاجه حلوه كده زي العسل. الضيقات والاحزان ديت حاجه حلوه كده زي العسل. انت بتسمع عن الام المسيح، تسمع عن الام الشهداء، تسمع قد ايه الشهداء دول كانوا بيبقوا متهللين وهم رايحين لساحات الاستشهاد ويرنموا ترانيم الحمد والشكر والفرح اللي طلع من قلبه. تعرف ليه؟ بص كده على اي نفس متألمة، اي نفس متألمة هتلاقي صاحبها بقى قلبه مكسور وجواه حزن شديد ومنحني للأرض وما بيفكرش غير في ألامه وقلبه كده مرفوع للسماء وعمال يقول يا رب أعني، بيصرخ موجوع
نشوف المنظر ده بيحصل ايه. قلبك بيحن عليه، تقول يا ريتني اقدر اساعده، يا ريتني اقدر اشيل معاه. تعرف مين كمان، تعرف مين كمان بيقول الكلام ده؟ ابويا السماوي، ابويا، ابونا السماوي. يبص عليك كده وانت متألم ومتضايق وحزين وقلبك مكسور، خصوصا بقى الوقت ده الواحد بيبقى فاكر داود كده لما يقولك ايه، لصقت بالتراب نفسه. ابونا السماوي يبص على الانسان كده ويقول ايه بقى، مش يقول انا عاوز اساعده، لا، ده يقول ده صورة ابني. الانسان المتألم والمنكسر ده يقول لك ايه، الاب السماوي يقول، يبص عليك كده يقول الشخص ده، ده شكل ابني بالظبط، شكل المسيح بالظبط. ظلم لم يفتح فاه، ظلم اما هو فتذلل ولا يعترض. قل لي ده يعني انت عاوزني لما تجي لي الضيقات والاتعاب ما اتكلمش ولا افتح بقي ولا اشتكي للناس ولا دافع عن نفسي؟ اقول لك يا بختك لو قدرت تعمل كده، لكن ممكن تعمل كل اللي انت عايزه بس مره واحده بس. عشان ايه؟ يبقى انت عملت جزء من ارادتك، لكن ارادة المسيح انك ما تفتحش بقك. كل ضيقة وكل ألم انت بتستحمله ليها أجرة في السماء. كل ألم وكل ضيقة انت بتستحملها ليها أجرة في السماء. أذكر كان فينا في اسكندرية واحد قريب أما كرونوس السادس، وبعدين مرة كده عينيه تعبته والدكاترة حفرت فيه وما عرفلوش علاج، وعينيه عمل ما بنشوفش، عمل بعينيه الاثنين، بقى يصرخ لأبا كرونوس يقول له ساعدني اشفيني مش عارف ايه. قال له انت بتعمل معجزات كتير مع الغريب والقريب والمسيحي واللي مش مسيحي وده وسيبني كده. يصرخ كتير لأبا كرونوس وقال له اشفيني. بعدين مرة أبا كرونوس ظهر له كده قال له هوسني بعينيك مالك؟ قال له اشفيني. قال له ممكن المسيح يشفيك، بس هقول لك على حاجه وانت بتختار. كل يوم بيمر عليك كنت متالم بسبب عينيك اللي ما بتشوفش ديت ليها اجره واكليل في السماء. لما تفتح مش هيبقى عندك ضيقه ولا الم ولا تعب، فمش هيبقى لك اكليل في السماء. حب ربنا يسوع يفتح لك عينيك والاجره اللي في السماء تروح؟ قال له لا، خليني اعمل زي ما انا كده، انا مبسوط بقى كده. اختار العمل بارادته. صحيح هو في الاول ربنا فرضه عليه او بعته له كده، لكن لما عرف بركه الضيقه وعرف بركه العمل قال له خليني كده، انا مبسوط كده. اجمل وقت، اجمل وقت هتتمتع بيه او هتتمتع فيه بحنان المسيح وقت الضيقه، وقت الضيقه اجمل وقت. فاكر كده قديس بطرس الرسول لما

كان هربان لما كان وهيسبوه ولا يموتوه ولا من عارف ايه كان هيستشهد يعني. وبعدين هرب من نوع هرب من الاستشهاد. وبعدين ربنا يسوع قبله كده وهو هربان خده في حضنه كده وطبطب عليه قال له انت رايح فين يا بطرس؟ قال له انا هربان يا رب، انا خفت من الموت والاستشهاد عشان كده انا هربان. فربنا يسوع وهو واخد بطرس كده في حضنه قام طبطب عليه قال له ما تخافش يا بطرس، انا هروح امد بالك، انا هروح امد بالك، انا هروح اخد لك اكليل استشهاد. قال له معلش يا رب سامحني، قال له سامحني انا هروح يا رب. قال له مش هتخاف يا بطرس؟ قال له لا مش هخاف، ما دام شفتك مش هخاف، مش هخاف. تعرف احنا بنخاف ليه من الضيقة؟ اننا مش بنشوف ربنا يسوع جنبنا، مش بنشوف، عينينا مش بتشوف ربنا يسوع جنبنا، عشان كده بنخاف من الضيقة. اذكر في مرة كنت بكلم مجموعة كده عن المزمور اللي بيقول المزمور اللي في الساعة الثالثة اللي بيقول ايه؟ ابليني يا رب وجربني نقي قلبي وكلتين. فحد كده بعد العشية يقول لي ايه؟ انا لما الصراحة بقى انا لما باجي للمزمور ده بفوت مش بقدر اقول. ليه؟ انا بخاف، انا مش قد التجارب. لوحدك مش قد التجارب. اي واحد مش انت بس، اعظم انسان من غير المسيح مش قد التجارب. لكن انتم الذين اعتمدتم للمسيح ولبستم المسيح، يبقى لو جت التجارب مين اللي هيشيلها؟ المسيح. المسيح هو اللي هيشيل كل الضيقات والمتاعب والتجارب بتاعتك. واوعى تفتكر، اوعى تفتكر ان ربنا يسوع لما هيبعت لك تجربة هيبعت لك تجربة كبيرة في الاول يعني، لا ابدا. ما يبتدي مرنا كده، يبتدي مرنا كده زي الام ما بتبتدي تمرن البيبي بتاعها انه يمشي، تبتدي تسيبه خطه صغيره كده وبعدين لما تلاقيه قادر يمشي تسيبه يمشي لوحده مسافه اكبر شويه شويه، لما عوده وشد كده تسيبه بقى هو يمشي لوحده. ربنا يسوع في التجارب خصوصا في البداية هيبقى جنبك قريب منك جدا جدا. فكر أيوب، فكر التجربة اللي دخلها أيوب. أي واحد يقول له إيه؟ السبائيون أخذوا الغنم وبعد شوية يقول له نزلت نار من السماء وحرقت الغنم ولا حرقت البقر، وايه موت الجمال، وايه مش عارف خرب ايه، وايه جرى له ايه. وبعدين واحد بقى جاله قالوا ولادك العشرة ماتوا، هم وولادهم والبيت خرب وقع عليهم مصيبة، مصيبة كبيرة. وايوب يقول عبارة جميلة قوي، يقول ايه؟ كلكم حرفينها، الرب اعطى الرب اخذ لكن اسم الرب مبارك. والانجيل يسجل كده ويقول وفي كل هذا لم يخطئ ايوب بفمه لله. ايه ده حديد ده؟ ده ايوب ده ايه؟ ده حديد ولا نحاس ولا ايه؟ ما بيحسش؟ لا بيحس، بيحس. وكان أجمل حاجة سندت أيوب هي إحساسه. كل نعم كان بيصرخ زي ما المزمور بيقول الصديقون صرخوا والرب سمع لهم. قال نعم كان بيصرخ، لكن كان بيصرخ من بشريته
العواطف بتاعتنا والمشاعر البشريه بتاعتنا هي دي مصدر الالم في حياتنا. لكن الايمان هو مصدر التعزيه في حياتنا. ايماننا بقوه المسيح هي مصدر التعزيه في حياتنا. ارجع ليه؟ شاكر مين من القديسين اللي كان بيقول ان الفم يدوق الطعام والودن تميز الاصوات واليد تميز الحاجات الملموسه؟ فبيقول الحواس تميز، كل واحده ليها تخصص تميز حاجه معينه. وبعدين بيقول ايه بقى؟ ايه؟ الايمان يرى السماويات. الايمان ده هو ده العين اللي تشوف بيها السماء. العين اللي تشوف بيها السماء يبقى هي ايه؟ الايمان. الانسان اللي عنده ايمان بالمسيح او واثق في قوة المسيح يبقى عنده عين تقدر تشوف السماء. تبقى كل الضيقات اللي على الارض دي تساوي ايه؟ ولا حاجة. حتى ان بولس الرسول يقول كده ان خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا مجد اكثر فاكثر، مجد ثقل مجد ابدي. وقول لو اتقاست الضيقات على الارض بمجد السماويات، يقول كل الضيقات دي لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا. ايه المجد ده؟ قال ده مجد الابن على الصليب. الانسان اللي بيعرف ان الضيقة جياله من يد الله، الانسان اللي بإيمانه يشوف ان الضيقة جاية من يد الله لا يمكن يبقى حزين، لا يمكن. شوف كده داود لما واحد شتمه، قوم حامل سلاح الملك يقول له ايه؟ ازاي انت سايبه كده؟ سبني عليه ونقتله. يقول له لا، ده ربنا اللي قال له روح اشتم داود. ربنا اللي قال له، ربنا قال له روح اشتم داود. ده الضيقه ديت جايه من يد الله، ده انا لازم اقبلها واشكر ربنا انه بعتهالي. اشكر ربنا انه بعت لي الضيقه ديت والالم ده. قال لاننا ان كنا نتالم معه فسوف نتمجد ايضا معه. فهو لما شاف الضيقه جايه له قال له اشكرك يا رب، انت بعت لي ضيقه عشان تعطيني مجد انا ما استاهلهوش. وكده كل القديسين، كل القديسين كانوا يشعروا ان هم ما يستاهلوش الضيقات، وانها حاجه جميله كبيره قوي هم ما يستاهلوهاش. النهارده احبائي واحنا بنحتفل بتأسيس اول كنيسه على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني في الليب، نقول لماري جرجس كده ساعدنا، ساعدنا ان احنا صديق نشكر ربنا، صديق نشكر ربنا. ممكن تبتدي تشكر ربنا وانت مش مقتنع، ممكن تبتدي تشكر ربنا حتى لو ما عندكش العين المفتوحة اللي تشوف مجد السماويات اللي ربنا هيديها لك. لكن مش عارف ان ربنا ضابط الكل، وان ربنا هو اللي بعتنا في الضيقة ديت، مش حد، مش انسان معين هو اللي بيضايقك او بينكد عليك. مش عارفه ان الضيقه ديت جايه من يد الله. في الحال هتبص تلاقي الضيقه ديت الخف الالم بتاعها يمكن مش قادر احدد نفسها، لكن هتبقى الضيقه كانها حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا. واحد من القديسين المصيب بضيقة عظيمة، وبعدين الشيطان قرب منه كده وقال له ليه ربنا بيعمل فيك كده؟
بيعيش

ربنا يتقلب الالام الصعبه دي. فانتبه الانسان ده كده وقال له انا فين من اللي احتملوا الشهيد العظيم برجرس او ما فعلوا هيرودس الجزار بيحمى المعبدان؟ انا فين من الناس دول؟ عجبتني اول عباره دي انه بيسمي هيرودس الملك هيرودس الجزار عشان قطع رقبه يحمى المعبدان. فقال لنفسه كده انا فين من الناس دول؟ انا احتملت ايه؟ الانسان بمجرد ما بيشعر ان دي جايه من يد الله مش من يد انسان هتبص تلاقي الضيقه تخف. الضيقه تخف. تعرف امتى الضيقه تزيد عليك؟ لما تكره اللي بيضايقك. ما تكره اللي بيضايقك. ولكن لازم تاخد بالك ان ربنا ابوك السماوي قريب منك جدا جدا، مش هيسيبك لعبه في ايدين الناس عشان يضايقوك ولا ينكدوا عليك او يضطهدوك في رزقك او يضيع حقوقك، لا ابدا. المزمور كده يقول لم يدع احد يظلمهم. ربنا ما خليش حد يقرب لك. لا يجعل عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين لئلا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. كل المزامير ديت هتلاقي الصديقون صرخوا. لا يجعل عصا الاشرار تستقر على نصيب الصديقين. والتالتة اللي بقولها دلوقتي كانت ايه؟ نسيتها. هتلاقي في عامل مشترك كده في الثلاثة دول اللي هو ايه؟ ان الناس دول كلهم صديقين. الناس دول كلهم ايه؟ صديقين. لكن اذا كنت انا بقى عايش على كيفي، اذا كنت انا عايش من غير صداع قلب، هبص الاقي بقى كل واحد عمال يلطش فيا بطريقه شكل، وانا افضل اتضايق من ده واكره ده واتضايق من ده واكره ده لحد لما الواحد يطق. لكن الإديسين اللي كانوا عايشين بالصداع قلب كانت لما نجيلهم الضيقة كانوا يفرحوا. ومالك اسحاق السرياني يقول لنا كمان ايه؟ ان الانسان اللي بيشكر ربنا في وقت الضيق قلت تلاقي فجأة كده الضيقة تقف وتجيله تعزيات لا ينطق بيها. ربنا يبعث له تعزيات وافراح لا ينطق بيها. حتى ان بطرس لما ربنا يسوع قال له ارمي الشبكة عشان تصطاد سمكة، بطرس قال له ده احنا تعبنا طول الليل نرمي الشبك ونلم الشبك ونرمي الشبك ونلم الشبك ولا سمكة، مفيش حد، ما اصطدناش ولا حاجة خالص، طول الليل نتعب وما اصطدناش ولا حاجة خالص. لكن عشان انت قلت انا هنتعب كمان حد رمى الشبك وطلعوا سمك كتير قوي، وغطرس بس لقى ايه؟ التعب راح. التعب بتاع الليل كله والتعب بتاع اخر دفعة دي اخر مرة رمى فيها الشبك كان اكتر، بس ساعة لما السمك طلع فرحوا قوي. وبعدين بطرس يقول لربنا يسوع ايه؟ اخرج يا رب من سفينتي لاني راجل خاطئ، ما استاهلش يا ربي تعزية

كل اللي انت بتديه لي. وتعرف كمان ايه الانجيل يقول كده؟ تركوا كل شيء وتابعوه. هم عمالين يحاولوا طول الليل. ها الدنيا ليل، زي واحد كده عمال يحاول طول عمره بيعترف وبيتناول والشيطان ينكد عليه ويوقعه في ضيقة، وبعدين يروح ويعترف ويتناول، وطول الليل وطول النهار عمال يجاهد في توبة واعتراف وتناول وصلاة وصوم وكذا وكذا وكذا ولم يصطاد شيء. يجي آخر كده الوقت يقول له ربي لحد امتى هفضل كده؟ لحد امتى يا رب هفضل كده؟ وهقف قدامك ازاي؟ هقف قدامك ازاي وانا مفيش في يدي صيد، ولا في يدي ثمر، ولا في عمري توبة، وعمال اقوم واقع واقوم واقع وحالتي صعب. افتكر ان تعبك وجهادك وصبرك ده ضايع على الارض ابدا. ده ربنا باصص عليك، واخد بالك منك، واخد بالك منك، واخد باله منك. وبعدين بقى ايه الوقت بقى يقول لك ربنا يسوع بقى يبان في حياتك كده، يقول لك اعمل كذا ويديك توبه بقى. يديك توبه بقى مفرحه. اي نعم، التوبه بقى اللي هيديها لك المسيح هتبقى نار تكوي، نار تكوي جواك وتفتكر. يعني ساعات الواحد يجيله كده يروح لأب اعترافه ويقول له ابونا انا عملت الخطيه الفلانيه بمنتهى البساطه كده، لكن لما هتيجي بقى التوبه اللي هيديها لك المسيح، اما تفتكر الخطيه يبقى في جواك نار، نار مش طايق. ازاي انا عملت في المسيح كده؟ النار ديت تفضل تحرق الخطيه وتكويك، ولكن مع المكوه ديت ومع النار ديت هيبقى في تعزيات بقى لا ينطق بيها، لا ينطق بيها. بس في السكه هتلاقي الشيطان عمال يقول لك ايه يا عم، ده انت ما فيكش فايده، ده انت مش هتطول ولا دنيا ولا اخره، يا عم روح شوف اتمتع بشبابك وشوف لك يومين بقى احسن، ده انت مش نافع خالص، ده انت مش بتاع السما، ده اللي زيك ده لو واحد غيرك من رايح الكنيسه وجاي من الكنيسه وطالع من الكنيسه ورايح الكنيسه، واحد غيرك كان زمانه بقى قديس، انما انت مش نافع. قرر الشيطان قاعد ينكد على واحد كده، قصه دي مذكوره في بستان الرهبان. واحد من الرهبان كان محارب من خطيه الزنا، قلبه مكسور وحزين ونفسه في اضطراب، وقعدت الخطية الزنا دي تنكد عليه 17 سنة، وفي كل مرة يسقط يروح لأب اعتراف ويعترف. بعدين في مرة كده رايح لأب اعترافه، وبعدين طول ما هو ماشي كده يقول ايه؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. وبعدين الشيطان ظهر له وهو مضغوط منه قوي وقال له اما تستحي يا راهب ان تسمي اسم الله بفمك النجس؟ الشيطان بقى ايه خايف على اسم المسيح من فم الراهب النجس ده. قال له اما تستحي يا راهب أن تسمي اسم المسيح بفمك النجس؟ ما هو الخطية تنجس الإنسان كله، آه مظبوط، لكن اسم المسيح برضه يعمل إيه؟ يطهر الإنسان كله.

الراجل قال له ايه؟ انت تسقطني وانا هروح للمسيح، انا واثق ان هو هيرحمني ويسامحني، انا هفضل اعمل كده طول عمري وهشوف انت اللي هتغلب ولا مراحل المسيح اللي هتغلب. ساعة لما قال الكلمة ديت الشيطان فر من قدامه، اللي كان واقف كده وعامل عضلات كده وعمال يقول له كلام يوجع ويحطم الانسان، لكن ايمان الانسان بالمسيح وصبر الانسان على المسجد على الضيقات والاتعاب اللي انت بتحسيها في العالم، اعرف كده انها موضع اهتمام المسيح جدا. وكل مرة انت بتروح تعترف بندامة وانسحاق قلب وقلبه منكسر، يعني اعرف كده انك بتاخد عليها اكليل، بتاخد عليها اجرة، بتاخد عليها اكليل في السماء. لان كل مرة انت بترفض الخطية يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان انت بتحب ربنا. تقول لي في واحد بيحب ربنا ويعمل خطايا زي ما انا بعمل؟ اقول لك اه، اللي بيحب ربنا ممكن الشيطان يكعبله، بس هو مش بيحب كده. يعني انت ممكن تبقى ماشي في الشارع وتعثر في طوبة ولا تعثر في اي حاجة وممكن الطوبة دي تكعبلك وتوقعك في الارض. اه ممكن. هل انت بتحب تتمرغ يعني في الارض؟ بتحب تتمرغ؟ لا، بس غصب عني وقعت. عشان كده ربنا بيرحمنا، ربنا بيرحمنا لاننا بغير معرفة بنقع. هتقولي لا، ده انا بقى ببقى عارف ان الحاجة دي في خطية وببقى عارف ان دي خطية وان دي هتوجع المسيح وبرضه بعملها. اقول لك برضه ان انت حتى لو بتعملها بمعرفة ففي الوقت ده الشيطان بيخدعك، بيجمل لك الخطية فانت بتنخدع في الخطية. مش ساعات الشيطان يروح لواحد يقول له يكون عنده ضيقات كده ولا متاعب ولا يكون فيه بحياته خطية معينة كده ويجي يقول له ايه؟ شوف بقى انت عاوز تخلص من المتاعب دي، احسن حاجة بقى انك تروح تشوف لك موتة، انك تروح تنتشر، اتخلص من حياتك والمتاعب دي. في ناس بتسمع الكلام ده وتعمل ولا لا؟ اه، هو الانتحار حلو؟ لا مش حلو، بس الشيطان يفضل يزن في ودنه في ودنه في ودنه لحد لما يقنعه ان الحكايه دي حلوه وده احسن حل، ده اجمل حل لمشاكلك. بالظبط كده زي ما بيجي ويقول لي الزنا كويس ودي كذبه بيضه ودي كذبه خضراء ودي من عارف ايه، ويقعد كده يقول لي حاجات يقنعني يعني ان ما كل الناس بتعمل خطيه، يعني انت ما تطلع فيها يعني مش عارف ايه، ويسهل الموضوع. وبعدين اول ما اعرف الخطيه يجي بقى بسكينه بارده ويتن وحز في ضميري، قول له ازاي تعمل في المسيح كده؟ ازاي انت بتعترف؟ ازاي انت بتتناول؟ انت اللي زيك ما يروحوش الكنيسه، انت اللي زيك. اوحش واحد هيوجعك وهيأنبك وهيضايقك هو الشيطان اللي قال لك ده الخطيه سهله وجميله وكذا وكذا. لكن اوعى تيأس، اوعى تيأس. زي الراهب ده قال له انت بتوقعني في الخطيه وانت بتنكد عليا وانت بتضايقني، ولكن انا كل مره هرجع للمسيح وشوف

المكر بتاعك والخطايا اللي انت بتقعد فيها اعظم ولا مراحم المسيح اعظم؟ وعاوز اقول لكم احبائي حاجة حلوة قوي على مريجرجس. مريجرجس ده بقى شفيع التائبين. كل واحد عاوز يتوب امسك في مريجرجس وقول له ساعدني. هقول لكم قصتين، واحدة عارفينها واحدة يمكن بعضكم يكون عارفينها. حكاية البنت الخليعة اللي جابوها المريجرجس عشان تسقطه في الخطية، طلعت من عنده ايه؟ تايبة وقديسة. قصة تانية عن واحد اسمه المعلم صدقة، ده كان ايام المماليك. المعلم صدقة كان في ايام الامبرويس، وفي واحدة من المماليك، واحدة من الستات المماليك من العيلة المالكة، يعني المماليك اللي هم كانوا عبيد وبعدين انساب مسكوا الحكم في مصر وبقى اسمهم المماليك برضه. وبعدين واحدة من العيلة الحاكمة عجبها قوي المعلم صدقة ده، فبقت تروح له البيت، بقت تغلط معاه، خليه يغلط معاه. وبعدين في مرة كان المعلم صدقة راح كنيسة الست العذراء في مصر القديمة، واقف قدامها يطلب رحمة ومعونة، وفجأة كده بص لقى الأمر ويز دخل مسكه من كتفه كده وقال له كف عن هذا التظاهر الباطل، ازاي انت كده واقف قدام سورة العذراء وانت تعرف واحدة بطالة؟ كف عن هذا الطريق وإلا هيكون ليك ضيق عظيم في العالم وهناك في الأبدية. الراجل اتبل وهو واقف لأنه قال له على حاجة، أمبر ويس قال له على حاجة مفيش حد يعرفها، دي حاجة بينه وبين الست دي وبس، مفيش حد تاني يعرف إنه له علاقة بالست دي. وبعدين في مرة تاني الست دخلت عند بيت المعلم صدقة، خرجت المعلم صدقة بص لقى الأمبر ويس جاله وقول تاريخ البطاركة يقول انه جره بشدة الى كنيسة الشهيد العظيم مريجرجس. هو عمال يجره ام المعلم صدقة، معلم يعني ده كان وزير مثلا، حاجة كبيرة قوي في البلد يعني، وهو جره كده قال له انا مش قادر ادخل كنيسة الشهيد العظيم مريجرجس وانا ملوث بالخطية، ولكن أمبر ويس شده ودخله كنيسة مريجرجس وسجد قدام المذبح، وأمبر ويس سجد جنبه وطلب من مريجرجس انه يساعده في توبته. وبعديها أصيبت المرأة ده هي بمرض شديد جدا منعها انها تتصل بالمعلم صدقة تاني، وده كان حافز ان هذا الانسان يثبت في التوبة، لانه كان بعد كل مرة يثبت في الخطية مع المرأة ده هي كان قلبه يوجعه جدا، ولكن في هذه المرة بشفاعة العظيم مريجرجس اتخلص من هذه المرأة نهائيا. اقنعه فيما بعد أمبر ويس ان هو يروح يكمل توبته في الدير، فترهب وصار كاتم سر الأنبا متاؤس العظيم في البطاركة. أما متاؤس سمع بسيرة هذا الإنسان وعظم توبته فاتخذوا كاتم لسره. عاوز أقول لك باختصار يعني إن العظيم مريجرجس توب المرأة الخليعة وتوب

مسكت طريق التوبة للمعلم صدقة وخلص الاثنين من كل حزن وكل ضيق وكل وجع قلب. اللي عاوز توبة حقيقي يقول للماري جيرس، هو هيساعدك.

ايه؟ من تألم في الجسد كف عن الخطايا. الألام دي تخلي الخطية تضمحل من أعضائنا، تخلي ألم الخطية يضمحل من أعضائنا. تقول يعني ربنا ما عندوش سكة غير كده، ما عندوش سكة غير الألم ده، هي دي السكة الوحيدة. عشان كما تطلع فوق كده يقوم ربنا يبص في وشك كده ويقول ايه ده، فلان ده في جراحات وفي الام زي ابني، وهي دي الطريقة انك تكون ابن كامل لله، ابن كامل. لما الانجيل يقول يكملكم ويحكمكم لطريق الخلاص، قال الطريق هو الألام، هو الصليب، الطريق للسماء طريق ضيق كله أتعاب وضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، وديت الطريقة الوحيدة اللي ممكن بيها الضيقة تخف من حياتك. لأن بعد كده يعني كل ما الإنسان ينضف، كل ما الإنسان ينضف من الخطية، كل ما الألام هتخف، والناس تبص عليك وتقول لك إزاي أنت بتستحمل ده كله، تقول لهم هو أنا بستحمل إيه؟ ده ما فيش حاجة، ده المسيح مدلعني، ده المسيح واخدني على كفوف الراحة. كل إنسان عنده صليب قد كده وأنا ما عنديش حاجة، وتكون أنت شايل صليب تقيل قوي قوي قوي لكن مش حاسس بيه. أصل لما الإنسان بقى كل ما ينضف كل ما صورة المسيح تتضح فيه، كل ما قوة المسيح تكبر فيه، كل ما نجد المسيح يستعلن فيه، فيبقى الآية بقى اللي اتقالت عن المسيح في رسالة بولس الرسول للعبرانيين يقول إيه؟ من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. تبص تلاقي في الآخر أنت وصلت البيت، وهيبقى الصليب فرح والضيقة مجد والألام إكليل، وتبقى حياتك كلها أفراح، وتبقى في السماء يقول كده حيث أكون أنا هناك يكون خادمي لإلهي.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: ايه النور ده؟
2: ما تخافيش يا تريزا.
1: انت مين؟
2: مش عارفين. انت قاعدة في بيتي وقريبة من المسبح المقدس ومش عارفاني؟
1: ايوه عرفتك. انت مريرجس باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
2: ايوه يا تريزا، انت تعبت كتير والشياطين عذبوك كتير، انت دلوقتي خفيتي.
1: والشياطين مش هتجيلي تاني؟
2: خلاص يا تريزا، قلتلك خفيتي. خدي الشمعة دي دليل على شفاكي، واديها لابونا صليب متى كاهن كنيستي اللي انت قاعدة فيها دلوقتي واللي صلالك. الشمعة دي يا تريزا هيحصل منها معجزات كتير لكل اللي بترشم بيها وياخد بركتها.
1: اشكرك يا رب يا يسوع. يا ابونا صليب، يا ابونا صليب.
0: نعم يا بنتي.
1: ملك جرجس شفاني وقال لي قد لقدسك الشمعة دي اللي هيحصل منها معجزات كتيرة.
0: المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس. ما انت يا تريزا طول اسبوع عيد ماري جرجس وانت بتصلي، وانا كمان بصلي لك يا بنتي، ودلوقتي ماري جرجس شفاكي، والشمعة دي يا تريزا هتكون بركة، كل اللي هيترشم منها هتحصل له معجزة. مبروك يا تريز، مبروك يا بنتي.
3: صحيح يا ابونا، صحيح تريزا خفت، دهيدت خالص. بنتي تريزا صحيت وشها اترسم عليه ابتسامة نورانية جميلة.
0: المجد لاسم الله القدوس، المجد لله في الأعالي.
3: أشكرك يا رب، أشكر قديسك ماري جرجس اللي شافها بنتي، وأشكرك يا ابونا صليب، وأنا وزوجتي وكل أسرتي الموجودين معاك دلوقتي بنشكرك يا ابونا. ويا ريت بالمناسبة الروحية دي تنفذ وعد قدسك وتحكي لنا حكاية الشهيد العظيم ماري جرجس، لأن كتير من شعب المسيح ما يعرفوش حكايته بالتفصيل.
0: حاضر، أنا هحكي لحضراتكم والكل اللي بيسمعنا دلوقتي قصة حياة واستشهاد أمير الشهداء العظيم القديس ماري جرجس الروماني اللي اتولد عام 280 ميلادي.

ببركة وصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، مركز ماري جرجس لإنتاج وتسويق المستلزمات الكنسية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالجيوش شبرا، وبإشراف ومراجعة جناب القمص صليب متى سوير كاهن الكنيسة، يقدم قصة حياة واستشهاد البطل العظيم ماري جرجس الروماني. قصة حياة واستشهاد البطل العظيم ماري جرجس الروماني، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. حكاية أمير الشهداء زي ما أطلق عليه رب المجد يسوع، حكاية شاب تبع حبيبه الفادي المخلص يسوع المسيح، حامل صليبه، محتمل كل العذابات فوق ما يحتمل البشر من أجل أن يربح نفسه وأبديته، تمام زي ما وعد رب المجد في إنجيل متى إصحاح 16: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها.

0: وقدسنا العظيم ماري جيمكس الروماني، او اللي احنا بنسميه احيانا الكبادوكي او المالطي، هو اللي انا هحكي قصته لحضراتكم.
1: لكن احنا احيانا بنسمع يا ابونا صليب اسماء تانية للقديس ماري جيمكس.
0: تمام يا احبائي، عشان كده انا عاوزكم تعرفوا ان في اتنين غير امير الشهداء كان اسمهم جيمكس برضه، وهما ماري جيمكس السكندري المصري اللي بتحتفل الكنيسة بعيد استشهاده في 7 هطور 16 نوفمبر من كل عام، وهو نفس يوم تذكار تكريس اول كنيسة باسم ماري جيمكس الروماني بمدينة اللد بفلسطين. اما ماري جيمكس الثالث هو ماري جيمكس المزاحم او الجديد، اللي اتولد في القرن العاشر لميلاد السيد المسيح، وكان ابوه اسمه جامع العطوي من البدو. اتجوز من مريم المسيحية في عهد الدولة الفاطمية. وماري جيمكس المزاحم كان ترتيبه الثالث بين اخواته، عشان كده سمى بالمزاحم، وهو من قرية الداروتين اتبع المركز صلخة ده اهلية. وتاريخ نياحته 13 يونيو سنة 959 ميلادية، اللي بيوافق 19 بقونة 675 للشهداء. اما بطل حكايتنا الشهيد العظيم امير الشهداء ماري جيمكس الروماني الكبادوكي، وكبادوكي نسبة لإقليم قبادوقيا في اسيا الصغرى اللي هي دلوقتي تركيا، كان جيمكس بطل حكايتنا حفيد ليوحنا المسيحي حاكم قبادوقيا وابن أناستاسيوس. وام شاهدنا ماري جيمكس الروماني كان اسمها ثيوبيستا، وهي ست مسيحية فاضلة. ابوها هو ديونيسيوس امير وحاكم اللد بفلسطين السابق. وكان لجيمكس اختين هما كاسيا ومادرونا. وأناستاسيوس والد امير الشهداء جيمكس كان حاكم لاقليم اللد بفلسطين، وكان راجل مسيحي كامل الايمان. يا سيلة، في 10 عائلات مسيحية وفدوا على بلدنا اللد ضمن العائلات المهاجرة، والعشر عائلات دول وصلني معلومات عنهم بانهم فقراء وفي حالة عوز شديد. خد ادي كشف باسمائهم وعدد افراد كل اسرة منهم والاماكن اللي نزلوا فيها عند ناس قريبهم ومعارفهم، وفي بينهم عائلتين مش لاقيين مكان ينزلوا فيه. ضيفوا اسماء العشر عائلات دي على كشوفات اسماء اخوة الرب، وتعملوا حسابهم في المساعدات اللي بيقدمها قصري لاخوة الرب من مال الخاص، وتوجدوا باسرع وقت مأوى مناسب لكل اسرة منهم.
2: ربنا يخليك يا حاكمنا الطيب أناستاسيوس، يا ابن الحاكم العظيم يوحنا حاكم قبادوقيا العظيم، وبدعو رب المجد انه يحافظ على طفلك الامير جيمكس. الحقيقة يا جناب الحاكم، انت بتثبت يوم بعد يوم انك حاكم صالح لشعبك وابن حقيقي من ابناء المسيح. ومخبيش على جلالتك، انا في كل مجلس بذكر افعال الخير العديدة اللي بتقدمها لشعب اللد بفلسطين.
3: يبقى انت كده يا سيلة بتجعل مني انسان خاطئ امام ربي وحبيبي ملك المجد، اللي قال في انجيل متى: فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المرؤون في المجامع وفي الازقة لكي يمجدوا من الناس.
2: تملي حاكمنا الموقر أناستاسيوس يذكر ايات من الكتاب المقدس. سلام يا سيدي الحاكم.
3: سلام يا ابونا يوحنا، اتفضل اقعد.
2: الحاكم العظيم أناستاسيوس رب المجد يحفظه، بيقدم الصدقة من غير ما تعرف شماله قدمت ايه الايد اليمين وكام والمين، مش كده يا سيادة الوزير سيلة؟
4: سامحني يا ابونا يوحنا، انا اقصد
3: ما توجعش دماغ ابونا يوحنا يا سيلة. اتفضل انت اعمل الكشوف اللي طلبتها منك، ومن فضلك تأمر الخدم يجهزوا عصير البرتقال اللي بيحبه ابونا يوحنا.
2: حاضر يا سيادة الحاكم.
3: خير يا ابونا؟
2: خير يا جناب الحاكم أناستاسيوس. التاجر بطرس تاجر الحبوب كان جايب من اسكندرية شحنة حبوب.

0: على المركب. قامت الأمواج وهاج البحر وغرق المركب بالمركبية اللي عليه، والتاجر بطرس والأولاد المركبية اللي غرقوا جم الكنيسة وطلبوا مني الصلاة عشانهم. أما بطرس التاجر حالته صعبة خالص، لأنه كان حاطط في الشحنة اللي غرقت كل ما يملك وضاع منه كل شيء.
1: يا سيلة يا وزير سيلة.
2: أيوة يا جناب الحاكم.
1: شوف معبونة يوحنا، التاجر بطرس تاجر الحبوب خسر قد إيه، وخد أسامي عائلات الخمس مراكبية اللي غرقوا وطلع حالا مبالغ وإعانات، وتروح مع أبونا يوحنا.
2: هو إيه الموضوع بالظبط؟
1: أبونا هيحكي لك بالتفصيل. وأنت يا أبونا يوحنا النهاردة مساء هنروح نعزي أسر المنتقلين.
3: وانتقل الحاكم أناستاسيوس بعد وعكة مرضية مفاجئة، انتقل لملكوت السماوات الأبدي، تاركا ذكرى عطرة لكل شعب اللد بفلسطين اللي هو كان حاكم عليها. وكل شعب اللد بكى فراقه وحزن على رحيله حزن شديد. انتقل الحاكم الصالح تاركا أرمنتوس يوبيسا الفاضلة وثلاث أطفال. جرجس عمره كان وقتها 10 سنوات، وكاسيا 6 سنوات، ومدرونة 2 سنين. وطبعا كان تارك ليهم ثروة عظيمة. أما حبيبنا الطفل جرجس يا أحبائي.
4: جرجس مش عارفني يا جرجس، أنا بمدلك إيديا، تعالى.
5: إيه ده؟ كسيك مجروحين، عرفتك بابا يسوع.
4: لا ما تبكيش يا جرجس، والدك أناستاسيوس معايا في الفردوس، ما تزعلش علشان لازم تفرح يا جرجس.
5: أيوة يا بابا يسوع، أنا مش هزعل، أنا هفرح، بس أنا نفسي أكون معاه عندك في الفردوس.
4: لما تيجي ساعتك هتبقى معايا، لأنك هتشتري ملكوتي الأبدي بإيمانك ومحبتك لي. هتكون معايا يا جرجس، وأنا هكون معاك دايما. سلام يا جرجس، سلام.
5: رايح فين يا بابا يسوع؟ رايح فين؟ ما تسيبنيش، أنا عاوز أكون معاك دايما يا حبيبي. ما تسيبنيش ما تسيبنيش ما تسيبنيش.
6: جرجس جرجس مالك يا حبيبي؟ اصحى يا جرجس.
5: أمي أنا فين؟ بابا يسوع فين؟
6: بابا يسوع؟ أنت كنت بتحلم؟
5: بابا يسوع كان معايا دلوقتي وقال لي أن بابا أناستاسيوس معاه في السماء، ولما أكبر بابا يسوع هياخدني معاهم هناك.
6: يا حبيبي يا ابني.
7: تعيش وتفتكر يا مولاتي سيوبستا.
6: أنا بشكر محبتك يا جناب الحاكم الجديد يوسطس.
7: ده أقل واجب أقدمه يا سيدتي. سلف الراحل العظيم أناستاسيوس أنا هفضل مدين لي عمري كله. تعالي يا مرسي، تعالي يا بنتي، تعالي. مرسى بنتي كانت محضرة كلمة تقولها لماما سيوبستا ولإخواتها جرجس وكاسيا ومدرونة. تعالي يا مرسى.
8: ماما سيوبيستا انا زعلانه قوي عشان عمي أناستاسيوس طلع للسما، لكن بابا يسوع يعزيك يا ماما سيوبيستا. ما تزعليش يا اختي كاسيا، وانت يا مدرونه امسح دمعتك يا امير جرد.
6: ربنا ما يحرمناش منك يا مرسى يا غاليه.
7: اسمحيلي يا سيدتي سيوبيستا، نفسي تتكرمي وتسمحيلي اني اتولى تربيه ابنك الحبيب جرجس في الجنديه، لأنه رغم أن سنه عجز في الجندية.
8: دي كانت أمنية والده، وأنا ما عنديش مانع.
9: أنا سمعت يا جرجس من والدي الحاكم يوسطس إنك بقيت شاطر خالص في ركوب الخيل، وإنك وإنت عندك دلوقت 13 سنة بقيت أشطر من كل اللي بيتدربوا معاك من سن، وخصوصا الفتى مارتيلي.

0: لما تكبر هتبقى قائد عظيم.
1: صدقيني يا مرثا، انا ما يهمنيش لا ابقى قائد كبير او حاكم او حتى امبراطور، كل دي امجاد ارضيه زايله. انا نفسي يا مرثا اترك كل العالم واتفرغ لحب ربي الفادي حبيبي يسوع، ولا شيء يفصلني عن محبته.
0: اتعلمت الكلام الحلو ده منين يا جرجس؟ انا نفسي ابقى زيك.
1: والدي لما كان عايش علمني، ووالدتي سيوبيس علمتني، وكمان ابونا يوحنا دايما بعد كل قداس اقعد معاه واسمع منه واتعلم.
2: ولما اصبح عمر جرجس 15 سنه ارسلوا الحاكم يوستوس للامبراطور دقلديانوس بنيقوميديا، ارسلوا بخطاب يعدد فيه صفات الفتى جرجس كفارس شجاع، وذكر في خطابه نسبه والاصول العريقة لجدود الحكام، وارسل في صحبة الفتى جرجس 100 جندي. وبهر الامبراطور دقلديانوس بالفتى جرجس اللي اظهر امامه كتير من مهاراته في ركوب الخيل والفوز بمباريات المبارزة بالسيف، وكمان اعجب الامبراطور جدا بحسن طلعته وقوامه الممشوق، فانعم عليه دقلديانوس برتبة امير من امراء الدولة الرومانية ليصبح لقبه الامير جرجس الروماني.
3: يا سيدتي سيوبيستا، بنعمة الرب أصبح الأمير جرجس قائد على 5000 جندي، وأمر جلالة الإمبراطور بصرف مبلغ 3000 دينار مرتب شهري، وانكتب اسمه بماء الذهب في ديوان الإمبراطور. وصدقيني أنا في منتهى السعادة، لأن الأمير جرجس اللي عمره دلوقتي 18 سنة وصل للدرجة العظيمة دي اللي خلتني أعينه مساعد ليا في حكم اللد.
4: أشكر محبتك يا جناب الحاكم يوستوس، والفضل والنعمة بعد رب المد لك والاهتمامك بتربيته.
3: أشكرك يا سيدة الفاضلة، بس اسمحي لي، أنا أملي تحققي لي أمنية بتمناها من زمان.
4: تحت أمر جنابك.
3: نفسي أكمل أبوتي للأمير جرجس ويرتبط برباط الزواج المقدس ببنتي مرثا.
4: يكون لنا البركة والشرف يا جناب الحاكم يوستوس.
3: بعد موافقة سيدتي سيوبيستا على هذه المصاهرة، أنا هعلن أني هترك كل أموالي وأملاكي من بعد انتقالي للأمير جرجس صهري العزيز.
5: صباح الخير يا أمير جرجس.
6: صباح الخير يا قائد مرسيليوس. تممت على جنود الدورية اللي قايمة بالحراسة الليلية دي؟
5: يعني هيروحوا فين؟ الدورية تمام والحراسة والأمن بالأسرع على أحسن ما يكون. اللي مش تمام يا صديقي جرجس، واسمح لي أقول لك جرجس، حاس كده لأننا أصدقاء طفولة ومتدربين على السلاح والخيل سوا.
6: آه طبعا، كنت عايز تقول إيه؟
5: آه، اللي مش تمام فيك يا صديقي هو انشغالك معظم وقتك مع الكهنة والفقراء والشحاتين وتوزيع فلوسك على الشحاتين. أنا مش عارف يا أخي، ما بتراعيش نفسك ومكانتك وشكلك ومظهرك ليه؟
6: ماله شكلي ومظهري؟ انا سعيد جدا يا مارسيليوس باللي انا بعمله، وانا مقتنع اني بعمل اللي يرضيني ويرضي ربي عني.
5: ما تنساش نسبك ومركزك يا جرجس، وبعدين يا اخي شويه الرهبات وشويه لقلبك. وعلى فكره في بنات ملكات جمال يتمنوا انك تبص لهم بعين الرضا مجرد نظره.
6: ايه ده مارسيليوس؟ ارجوك
5: ارجوك انت يا امير، ادي قلبك وقته. ولا انت خايف حد يبلغ نسيبك الحاكم يوستوس او الخبر يوصل لخطيبتك المصونة؟ ما تخافش، انا موضب كل حاجة، كل شيء هيتم في السر، ولا من شاف ولا من ديري.
6: انت فاهم اني بخاف من الناس؟ انا خوفي من غافر خطيتي وصانع خلاص نفسي.
5: سيبك من الكلام الكبير ده، ولو مرة جيت معايا في حانة اسكندر وشربت كاسين وقعدت مع البنات الحسنوات هتنسى الدنيا.
6: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبنائه.

0: يا رب يا حبيبي، انتقل الى احضانك ابنك وحبيبك الحاكم يسطس التاجر الشاطر اللي ربح ابديته واشترى اللؤلؤة الواحدة، اللي باع من اجلها كل كنوز العالم. انتقل يسطس وترك لي حيرة كبيرة، يا ترى اقبل امارة اقليم اللد من بعدي؟ يا ترى اتمادى في السير على طريق الشهرة والمجد الارضي الباطل؟ يا ترى اسد وداني واغمض عيوني عن اضطهادات وعذابات ومهانة كبيرة واستشهاد الكتير من ابنائك المؤمنين باسمك على يد ابن الشيطان بقلديانوس؟ يا رب نور طريقي، نور طريقي يا الله. إلهي أنت، إليك أبكر، إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. يا إلهي كنت عونا لي، وبظل جناحيك أبتهج، التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. يا رب ارشدني للطريق المستقيم، يا ترى اكمل وصية الحاكم نسطس وانفذ رغبته ورغبة امي المتنيحة اللي سبقته اليك؟ يا ترى احقق رغبتهم في الارتباط بمرسى؟ ارشدني يا رب الحبيب، ارشدني لطريق خلاص نفسي. بدت حرت يا الهي. ادخل. ايوه سينا خير.
1: امير جرجس، زي ما جنابك امرت جهزنا رجال اللي هيصاحبوك في الرحلة غدا لمقابلة جلالة الامبراطور اللي هيصدر مرسوم تعيينكم حاكم على اليد خلفا للراحل يسطس. تأمر جنابك بأي شيء تاني؟
0: لا شكرا، اشكرك يا عزيزي سيلة.
1: تصبح على خير يا اميري، ربنا معاك.
0: متشكر.
2: يا رب ايه النور العظيم اللي غمر الأوضة ده؟ مين؟ مين اللي ظهر قدامي في وسط النور؟ مين؟
3: أنا رئيس الملائكة ميخائيل. سلام يا جرجس.
2: رئيس الملائكة ميخائيل؟ المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس.
3: رب المجد يسوع عاوزك تترك كل شيء بيربطك باللد وترحل بكرة لمقابلة الإمبراطور، مش عشان يعينك حاكم، لا، رب المجد اختارك لمنصب أعلى وأكبر، منصب أمير الشهداء. زي ما رب المجد قال عن يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، الرب اداك رتبة أمير الشهداء، أمير الشهداء اللي حيدافع عن المسيحية أعظم وأقوى دفاع ضد موجة الكفر والاضطهاد. وبشرك يا أمير جرجس بأن الله وهب ليك أنك تتألم على اسم السيد المسيح، لأن الإمبراطور حيشدد عذاباتك وألامك الجسدانية وحيصب عليك جم غضبه باضطهادات تقشعر منها الأبدان. واوعى تخاف أو تتراجع، لأن الرب يسوع حيكون معاك دايما وحيقويك وينجيك لحد ما تنال قرب مجيء الرب إليك على السحاب ليصعد بروحك الطاهرة بعد نوال إكليل الشهادة، وحتنال أمجاد سماوية لا تحصى ولا تقدر، وإن ذكراك ستبقى خالدة على الأرض وسيكون اسمك بركة لأمم عديدة. ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان، بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا، مع اضطهادات وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية.

0: ترك قديس دجرجس كل ما يربطه ببلده اللد، ونفذ وصية الله ليبدأ طريق العذاب والألم والاضطهاد لينال إكليل الشهادة، شهادة الدم المسفوك من أجل السيد المسيح له المجد. وراح جرجس لمواجهة أسلحة الفتك والتعذيب، رافع صليب الفخار والمجد، راح عشان يقابل دقلديانوس الإمبراطور.
1: باسم الآلهة زيوس وفالس، افتتح على دقلديانوس إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية هذا الاجتماع.
2: عاش دقلديانوس، عاش
1: عاش. أنا جمعتكم النهاردة يا حكامي ويا كل الرؤساء في إمبراطوريتي، 69 حاكم في مملكتي، عشان نحتفل بقضائنا على عبدة المصلوب اللي بيسموه المسيح.
2: حمدا للآلهة يا جلالة الإمبراطور دقلديانوس، فيد البطش الحديدية اللي أمرت جلالتك باستخدامها لتأديب المهاويس بدين المسيح المصلوب رجعت لكثير منهم عقولهم ورجعتهم لمعابد أبولون وأرطميس يبخروا ويسجدوا.
1: معك حق يا نرسس حاكم إقليم سوريا، معك حق.
3: واللي يعمل جدع وما يقدمش البخور والقرابين لإلهتنا العظيمة يذوق اللي عمره ما كان يتصوره من عذابات ما شافهاش ولا سمع بيها بشر.
1: طبعا يا عزيزي سبتيموس حاكم إقليم سور، كل آلات التعذيب اللي عرفوها واللي ما عرفوهاش معدة ومستعدة لاستقبال الهبل المتمسكين بإلههم المصلوب.
4: اتكرم يا جلالتك، واحنا الحكام 69 المجتمعين معاك بنشرب نخب النشوة والانتصار انك تشنف اذاننا بسمع انسون الالات التعذيب الجهنمية وتعدهم لينا الة الة الة الة.
1: اول حاجة السرة نحاس،
2: نحاس
1: فؤوس نحاس لكسر العظام،
2: عظام
1: منجنيقات،
2: قات
1: معصير، همبزين، كفوف حديد، سكاكين لقطع الألسن،
2: ألسن
1: مثاقيب حديد، ومناشير حادة لنشر الأزرع والسيقان،
2: قات
1: وكلبتين لخلع الدروس،
2: دروس.
4: وعاش الإمبراطور دقلديانوس،
2: عاش عاش عاش.
5: مولاي الإمبراطور، وصل الأمير جرجس وبعض رجاله موجودين في حوش القصر بره.
1: أمير جرجس حبيبي وصل من لد، خليه يدخل فورا.
5: بعض الحراس يا مولاي شافوا الأمير جرجس وهو في المدينة قبل ما يوصل للقصر، شافوه نزل من على حصانه وقرى منشور جلالتكم بضرورة التبخير والسجود للآلهة، وبعد ما قرى المنشور
1: أنت
5: سحبوا من على جدران المعبد وقطعوا يا مولاي.
1: كده قطعوا؟ طب خليه يدخل.
2: الأمير جرجس.
1: أهلا يا أمير جرجس، شرفت نيقوميديا كلها.
6: أشكر جلالتك أيها الإمبراطور دقلديانوس.
1: والمؤدب، أنا سعيد جدا بلقائك يا أمير يا ابن الأمه. يا أنت أنا كبرت وبقيت شاب يافع مفتول العضلات، فين من يوم ما شفتك اخر مرة لما جيت بخطاب الراحل العزيز يوستوس. انت عندك كم سنة دلوقتي؟
6: 20 سنة.
1: الا قولي بحق يا عزيزي جرجس، انت ما عدتش انت والجنود اللي معاك على معبد الالهة وبخرتهم يا بابا؟
6: اي الهة؟
1: الالهة الالهة بتاعتنا اللي احنا جميعا احياء على الارض بفضل انعامها عليه.
6: قصدك الاوثان؟ الحجارة؟
1: ايه النغمة دي؟ مش عجباني اوثان ايه حجارتي يا ابني؟ يبقى الكلام اللي وصلنا صحيح. سامعين يا حكام امبراطوريتي 69 حاكم؟
2: سامعين.
1: قول لي يا جرجس، انت ليه قطعت المنشور؟

0: كان متعلق على جدران المعبد
1: لاني مسيحي ابن من ابناء الرب الخالق الاله الواحد الثالوث المقدس ابن لصانع الخلاص ورافع خطية البشر رب المجد يسوع المسيح.
0: استنوا انا من يوم ما قعدت على كرسي الامبراطورية الرومانية وانا وكل الحكام 69 اللي قاعدين قدامك دول اول مرة بقول لك واحد يجرؤ ويقف ويقول لي انا مسيحي ما يسكتش الالهية.
1: ملعونة هي اصنامك النجسة اللي بتسميها الهة وهي اوثان شياطين.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالراحة بالراحة يا عزيزي جرجس. تعرف انا هنفض وداني هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة ولا كلمة من الكلام اللي انت قلته. شايف اهو اديني بنفض وداني اهو قدامك اهو.
2: انت عارفني يا امير جرجس؟
1: طبعا عارفك داديانز ملك الفرس زي ما رئيس اجتماعكم ده الامبراطور دقلديانز.
2: يبقى كلام جميل. انا بقى يا امير اللي كسر عظم المئات من الخايبين امثالك اللي تمسكوا بدين المصلوب.
1: اسمع داديانوس.
0: اسمع انت يا جرجس هي كلمة واحدة ان ما قدمتش القرابين وسجدت الالهتنا.
1: ومين هي الهتكم؟
2: ابولون اللي رفع السماء
0: وبوسيدون اللي ثبت الارض.
1: بقى هي ديت الهتكم يا جلالة الامبراطور دقلديانوس؟
0: ايوة يا جرجس. يلا ما تبقاش مغفل طر دماغك انزل دلوقتي مع الحرس بتاعي قدموا القرابين للآلهة عبوا المعبد بخور يتصاعد لأعالي السماوات إكراما وتمجيدا وتبجيلا.
1: بتأمرني أقدم القرابين لمين؟ لأبولون ولا للثالوث المقدس الإله الواحد إله القديس بطرس والقديس بولس؟ عاوزني أعبي البخور المتصاعد لأعالي السماوات لمين؟ لإله إلي النبي اللي كان على الأرض وصعد للسماء بمركبة وخيول من نار؟ ولا البوسيدون الساحر النجس؟ اخجل من نفسك يا امبراطور الوثنية انت وحكام بلادك لان الهتكم مش الهة ولكنها اصنام حجرية. وانا لا اسكت ولا اصلي ولا ارفع عيناي الا لحبيبي ومخلصي الصالح رب يسوع المسيح.
0: ارجع عن كلامك ده، ارجع عن الكلام الفارغ ده ونفذ اوامري. انا حرقيك على فكرة، حرفع رتبتك. ايه رأيك هخليك ملك والكل ينحني قدامك واديك السلطان والعز والمال؟
1: تعرف نفس الكلام قاله ابليس لرب المجد لما كان بيجربه. قال له ابليس ان سجدت امامي يكون لك الجميع. فاجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: يا حراس خذوا جرجس الكافر بآلهتنا واربطوا ايديه ورجليه بالحديد ارفعوه على الهباتين واحصروه ولما الدم يشرب من كل جزء بجسمه نزلوه لبسوه حذاء من الحديد كله مسامير مغروزة بقدميه وبعدين رقدوه على ظهره دقوا في صدره وبطنه 600 مسمار. يلا جروه خلاص.
3: بعد ما ربطنا جرجس الهمبازين ودقينا بطنه 600 مسمار ولبسناه حذاء الشوك الحديدي جسمه اتقطع ودمه سال
0: كويس. وبعدين
3: فجأة لقينا نور عجيب ظهر وجرجس بيكلم حد مش شايفينه وبعدها قام ووقف سليم وجسمه يا مولاي ما فيهوش اي خدش وناس كتير من اللي اتجمعوا امنوا بالمصلوب يسوع.
0: ده كلام بالغ، سحر خرافه. سمروا جسمه على لوح خشب ورموه في السجن واختاروا اشد واقوى 10 من رجال زين اخرجوا قاعده عمود يحطوها على بطنه يقفلوا عليه باب السجن لحد ما يفطر ولا يروح في 60 داهيه هو المعبود المصلوب. يلا واقفين ليه؟
1: إليك يا رب أصرخ يا صخرتي لا تسكت عني فأشبه الهابطين في الكب. استمع صوت تضرعي
4: إذا استغيث بك وأرفع يدي إلى محراب قدسك.
5: انهض يا حبيبي جرجس، قم صحيحا من غير أن يكون في جسدك شيء من الفساد.
4: ربي وإله يسوع، أشكرك يا رب ليتمجد اسمك القدوس. جدني بنفسك يا حبيبي، معاك جوخة الملائكة، جد بنورك الإلهي، نورت ظلام سجني اللي سجنني فيه الأشرار.
5: قوم يا حبيبي جرجس.
4: إيه ده؟ كل جراح شوفي، دمي بطل ينزف، عظامي مكسرة شوفي، أنا واقف على رجلي، أنا سليم وعافي. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
6: هجوم
7: جرجس، ازاي تحصل ده؟ انا مريت بنفسي عليك في السجن امبارح، كان جسمك كله متقطع، عظمك كان مفشفش. ازاي تحصل؟ ازاي رجعت زي ما كنت دينار سليم؟ لا في اثر لخدش في جسمك ولا مين اللي شفاك؟
1: انت وملوكك 69 المجتمعين معاك دلوقتي، ما تستهلوش تسمعوا اسم حبيبي اللي شفاني.
6: تاخدوه وتشدوه على 4 أو 3 طوال، تقعدوا تضربوا فيه 100 كرباج على بطنه، وبعد ما يتقطع لحمه نيموه على ظهره، وهاتوا جيل حي وحطوه على جروحه وقروحه، وبعدين صبوا على جسمه كبريت متدوب في خل معدة، حطوه في السجن وحطوا عليه حراسة 8 عساكر من اقوى واشد جنودي.
0: يا

0: لك أقول يا حبيبي جرجس، انهض قائما صحيحا معافا من جميع آلامك وجراحك. اثبت وتقوم لأني كائن معك. قوم يا جرجس، أنا لمست جسدك الطاهر وشفيتك من جراحك.
1: أشكرك يا إله القادر، جيت وشفيت جراحي وتركتني وصعدت لسماء مجدك ومعاك ملائكتك الأطهار.
2: يا حراس يا حراس، روحوا بلغهم برادوركم بأن ربي جالي وشاف جراحي وأصبحت سليم وعافى. روحوا قولوا له.
3: وعرف الإمبراطور دقلديانوس باللي حصل لأمير الشهداء جرجس، فزود أسوة عزباته بأقصى وأشد أنواع العزبات اللي زودت إيمان الحبيب جرجس بحبيبه ومخلصه يسوع الفادي، اللي كان في كل وقت معاه يشفي جراحاته ويقوي إيمانه ويظهر فيه معجزاته اللي جعلت كتير من عابدي الأوثان يؤمنوا بالرب يسوع المسيح حامي أبناءه المؤمنين باسمه. وبعد سنتين وثلاثة من العزبات المختلفة والمتصلة اللي نالها الأمير جرجس، اعتقد دقلديانوس ان جرجس البطل ساحر، فكتب لكل المسكونة يطلب ساحر يقدر على سحر النصارى.
4: ايوه يا سنسوس، عايزك تعلق صوتك وتلعلع يا ساحر.
5: بررم،
4: اديني امرت لك باحضار طور كبير زي ما طلبت، وهو الطور قدامك، ناوي تعمل فيه ايه بقى؟
5: بررم بررم، يا جن يا ممقوت، يا فائس الكتكوت، يا ساكن في سابع بير وقاطع المي عن الزير، يا شائل جبل جزئين وفالق الحجر.

0: أكثر نصين. شق الطور الحال قدامك، نص على يمينك والتاني على شمالك، من غير ما ينزف نقطة دم واحدة. بررم بررم أشتاتا أشتوت.
1: المجد للآلهة زيوس وأرطميس. دي انت عبقري ساحر عظيم.
0: ده العد
1: الدور اتقسم نصين من غير ما ينزل نقطة الدم. شايف يا جرجس؟ شايف آلهتنا بتعمل ايه؟ ودلوقتي قدامك ساحر زيك، يا تحل سحره وتقتله، يا هو يحل سحرك يا عبد المصلوب ويقتلك. أثناسيوس
0: بررم،
1: شوف شغلك.
0: حاضر يا مولاي الامبراطور. ودلوقتي ادي كاس المية الباردة اللي جابه الحارس، وادي قارورة السحروانية فيها رماد التنين الاعظم خشخوشة، وسم الحية الرقطاء دندوشة. النقطة الواحدة منها تقتل طور في الحال، مش بني ادم. وادي نقطتين من سم السحر حطيتهم في كاس المية، دندوشة خشخوشة، عاوزين الشاب يضيع في البلوشة. بررم بررم، خد اشرب عشان تضيع في البلوشة.
1: هذه في البلوشة؟
0: طبعا يا مولاي في البلوشة.
1: اشرب اشرب يا بحيرني، ادوا كاس البلوشة الجرجس، اسقوه بايديكم من غير ما تفكوا قيده.
2: باسم الثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، باسمك يا رب المجد يلي قلت في انجيلك المقدس: ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياه والعقارب وكل قوه العدو، ولا يضركم شيء. انا دلوقتي عبدك المؤمن باسمك، باسم علامه الصليب المحيي، هشرب سم الساحر، وأنا أثق وأؤمن بوعدك يا سيدي.
1: إيه؟ إيه؟ ده ما وقعش، ما ماتش، ما راحش في البلوش. إيه اللي جرى يا أستاسوس؟ فين سحرك؟
0: ما هو يا مولاي، معلش معلش يا مولاي، قدر على القارورة الأولى، اما القاروره الثانيه دي بقى يا مولاي ما تقوليش. بص ما تقوليش، نص نقطه منها تغلي الجوف وتقطع المصارين وتقلب الانسان من جواه، يبقى جواه براه وبراه جواه. بررم بررم، شغلكم يا اسيادي شغلكم. ثانيه يا مولاي، خد يا جرجس اشرب الكاس ده.
2: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
1: اشرب البلوشه.
0: ايه ده برضه ما ماتش؟ انت قديس والهك قدوس، انا اؤمن بالهك يسوع المسيح.
1: يا نهاركم اسود من ارض الخروب منك له. خدوا استشهد الساحر واقطعوا رقبته في الحاد. اما الساحر كركس فاصنعوا علشانه عجله كبيره، عايز يكون فيها مناجل اطواق سيوف سيوف حاده، وحطوا جرجس في العجلة ودوروه لحد ما تنسحق قيداه، تتقطع أوصاله، أعلن الزحف يتناثر، وإن فضل في نفس ترموه في السجن لحد ما يموت. ارفض من قدامي.
3: شوفوا شوفوا يا ملوك ال 69 المجتمعين معايا على عذاب الكافر بآلهتنا جرجس عبد المصلوب، أو مات مات بعد ما عذبوه في العجلة الكبيرة. ودلوقتي عرفتم إن مفيش آلهة في السماء وعلى الأرض غير أبولون وهرمس وبوسيدون. فين بقى إله جرجس؟ ما أنقذوش ليه من الموت؟
4: يا امبراطور دقلديانوس العظيم، انا شايف ان احنا نلم عظمه ولحمه والتراب اللي اتبل بدمه ونخبيه في بئر عميق عشان ما ياخدوهوش النصارى ويصنعوا بيه السحر والعجب.

0: انت شايف كده معاك حق يا حراس، نفذوا فورا اللي امر به ملوكنا العظماء. يلا
1: وبعد ما تنفذ الامر الامبراطوري في الحال اتلمت الدنيا ونزل رب المجد يسوع على مركبة الشاروبيم ومعاه ربوات الملائكة وطلب الرب يسوع انهم يطلعوا رفات القديس جرجس من الجب وفي الحال اقاموا الرب من الاموات صحيحا وعاد جرجس للحياة وراح جرجس يواجه الملوك السبعين وهناك وقف الحاكم اناضوليس وقال
2: ايه ده؟ دي معجزة الهية، دي معجزة الهية، ما يصحاش غير الى خالق. انا وكل جنودي اؤمن بربك يا جرجس، الرب الخالق المحي يسوع المسيح.
3: نعم نؤمن بالمسيح، نؤمن بالمسيح.
0: بتقولوا ايه؟ طيب خدوا الحاكم على دوليس وكل جنود واقطعوا رأسهم كلهم وهاتولي منشار كبير انشروا الكافر جرجس الصين. يلا يلا.
1: وبرضو يا احبائي ظهر السيد المسيح بنفسه بعد ما مات الامير حبيب المسيح الامير جرجس بعد ما مات للمرة الثانية. ظهر السيد المسيح هو وملائكته وقال
4: قوم يا حبيبي جرجس، انا اللي اقمت لعازر من الموت وانا دلوقتي بأمرك انك تقوم وتقف على رجليك. انا الرب الهك وابشرك يا حبيبي جرجس بان ساعة انتقالك لمجد السماوي قد اقتربت وقد اعددت لك اكاليل المجد لتوضع على رأسك في هذا اليوم. طوباك يا حبيبي يا امير الشهداء، فقد اعددت لك كرسيا عاليا في مصاف القديسين والشهداء، وقد فتحت لك ابواب المظال النورانية كي تدخل امام الثالوث القدوس بغير مانع. طوباك يا حبيبي جرجس لان اسمك قد كتب في سفر الحياة. طوباك لانك اظهرت اسمي واسم ابي الصالح واسم الروح القدس امام ملوك وشعوب الارض. طوباك يا حبيبي.
5: الحمد لك والشكر لك يا رب القدوس، اشكر تحننك وعطفك على عبدك الخاطئ جرجس. انت يا رب بتتمم فيها كلامك اللي بشرت بيه على لسان اشعياء النبي، كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. ها انا اركع امامك يا رب واناديك، هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب.
6: حبيبي جرجس بتصلي لإلهك؟
5: انت مين؟
6: انا كلوديا، اجمل فتاة في سور وكل نيقوميديا. سمعت عنك وعن شهامتك وبطولاتك وجمالك، حبيت اجي واشوف حسنك والمس بصوابع جسمك الجميل.
5: ابعدي عني يا امرأة ما تلمسنيش.
6: تعال تعال يا سيدي.
5: عاوزاني ارتكب خطية الزنا؟
6: المتعة واللذة والحياة تسميهم خطية؟
5: وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا تسمى بينكم كما يليق بقديسين، وإن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. اذهبي اذهبي يا سيدتي وربنا يغفر لك يا رب.

أنا أركع أمامك وأصلي أن تعبر عني هذه التجربة، وأيضا أصلي من أجل هذه النفس الضائعة، تلك المرأة التي معي في هذه الزنزانة. أليست هي نفس خاطئة صلبت يا

0: سيدنا، انت انسان عظيم والهك رب عظيم. سامحني، انا دلوقتي بس حاسس اني مكسوفه من نفسي، وبغطي بغطي صدري اللي طلب مني ذكر جانب اني اعريه. انا كنت جايه اسحرك بسحر جمالي، وانت جذبتني ليسوع بطهارتك وعفتك. ممكن الهك الحقيقي يقبلني؟
1: طبعا، رب المجد اللي غفر خطية المرأة الخطية قادر يغفر لك كل خطاياك.
0: انا اؤمن بربك يا سيدي، اؤمن بيسوع المسيح الها ومخلصا وحديا.
2: بقى انا جايبك تخليه يزني ويرتكب الخطية، تقومي تتحولي انت وتؤمني بالمصلوب؟ انت خدوها خدوها وقطعوا رقبتها الكفرة.
3: استنى يا دخل زيان.
2: مين ده اللي بيقول لي استنى؟
4: الملكة الكزاندرا.
3: سنين وانا متابعة عذاباتك وقسوة قلبك على هذا القديس البار، سنين وانا شاهدة على عظمة معجزات الاله البار الحنون الشافي لجراحاته، وشاهدة على المعجزات اللي تمت بواسطة الشاب القديس ده اثناء عذاباته، شفاء الامراض، اقامة الاموات، اخراج الارواح الشريرة، وحديثه مع الشياطين الموجودة في الاصنام وتحطيمها قدام الجموع، موته وإقامة ربه لي ثلاث مرات، إيمان الكثير من جنودك وعبيدك بإلهه واحد الحياة وصانع المعجزات، وكل ده ودماغك الناشفة وقلبك القاسي وغرورك حاموك عن حقيقة إلهه الحي القادر. يا قديس الله، أنا كمان أؤمن بحبيبي يسوع المسيح رب السماء والأرض وكل ما عليها.
2: إيه ده؟ أنت تعشت في مخك يا كفرة؟
3: سيب شعري.
2: تعالي هنا، ده انا هجرحك من شعرك لساحة القصر وقصد الامر اللي هيوقع عليه 69 حاكم بانك تتمدي على خشبة معلقة من شعر راسك وتتمشطي بامشاط الحديد لغاية ما تقطع طرقة راسك، وبعد كده هقطع راسك.
3: يا قديس الله، يا جرجس، انا كان نفسي اتعمل.
1: دمك هو معموديتك. التاريخ هيذكر النهاردة 15 برمودة يوم نوالك اكليل الشهادة.
2: هات ورايا الكفرة كلوديا عشان تطير رقبتها هي وعبد المصلوب اللي اسمه جرجس. يلا.
5: وبعد 7 سنين وقدام 70 ملك، ظل قدسنا الطاهر امير الشهداء ماري جرجس الروماني الملطي الكبادوكي يحتمل عذابات ما فوق العذابات وآلام ما أشد من كل الآلام المحتملة، وبقى على اعترافه باسم الحبيب الإله الصالح يسوع المسيح اللي أعطى لشهيده اسم عظيم يتشفع به كل الأمم في الشدة والضيق على الأرض وفي كل زمان وكل مكان.
6: يا شعب، قرأ عليكم أوامر الملوك 70 واللي وقع عليه الإمبراطور العظيم دقلديانوس، ومن بعده 69 حاكم وملك. جرجس الكبير في الجليليين الذي تخلى عن أوامر الملوك هو ذا قد أسلمناه للسيف. يلا يا كافر، تقدم للسياف.
1: لحظة لو سمحت. ربي وإله يسوع المسيح، بحبك وتحننك نفذت وعدك لي يا رب. انا فرحان قوي لاني جاي ليك في فردوسك الابدي. لك المجد يا رب، لك الشكر يا رب. اتفضل يا حارس، تم ما امرت به.
5: ونال إكليل الشهادة الأمير البطل جورجيوس جرجس أمير الشهداء في 23 برمودة للشهداء. طوباك يا حبيب شعب المسيح، طوباك العين تبكي.

والقلب يدمي يدمي لحظة على ما احتملته من صنع الأشرار، بينما الروح تبتهج بذكر اسمك، لأنه ليس بين صفوف الشهداء من يشبهك. تشفع فينا يا حبيب الله أمام مجد أبينا السماوي الذي له كل المجد والسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الظاهرين.

وكنيسة ماري جرجس بالجيوش بشبرا قام بتأسيسها المرحوم الأستاذ متى ساويرس بناء على تكليف من القديس ماري جرجس نفسه، وقد قام بتخطيطها بمعرفته، وتم افتتاحها في 10 فبراير سنة 1938، وذلك في حبرية البابا يؤنس 16. وكانت أول معجزة بالكنيسة حدثت في 28 أغسطس سنة 1938، وفي 2 مايو سنة 1941 أودعت رفاة القديس ماري جرجس بالكنيسة، ولم تظهر إلا في حبرية البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في 15 أكتوبر سنة 1993، وذلك بناء على الرؤية التي ظهرت للقمص صليب متى ساويرس كاهن الكنيسة، وظهرت معها أيضا رفاة القديسة برباره بعد اختفاء دام أكثر من 50 عاما. وجذبت ظهور رفاة القديس ماري جرجس كثيرا من الشهداء القديسين، ففي 30 أغسطس سنة 1996 حصلت الكنيسة على بركة رفاة أطفال بيت لحم والشهيد صليب الجديد وشهداء أخمين والأنبا توماس السائح. وفي 30 أغسطس سنة 1997 تباركت الكنيسة برفاة القديسين ماري مينا وأبو سيفين. وفي 30 أغسطس سنة 1998 سعدت الكنيسة برفاة القديس سمعان الخراب. وفي 30 أغسطس سنة 1999 تباركت برفاة أبا كير ويوحنا وشهداء الفيوم وشهداء أنصنة. ويوجد بالكنيسة الآن 12 أنبوبة تحتوي على رفاة كثير من الشهداء والقديسين بركتهم وشفاعة أمير الشهداء القديس العظيم ماري جرجس تكون معنا. والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي راعي الرعاة صاحب القداسة والغطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، ولربنا كل مجد الآن وكل أوان وإلى ظهر الزاهرين.

تخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت كنا بنتكلم في الاصحاح ال 18 من انجيل يوحنا الحبيب. النهارده هنتكلم عن محاكمات السيد المسيح في الاصحاح ال 19. فحينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على راسه وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا إني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبوه اصلبوه. قال لهم بيلاطس: خذوه انتم واصلبوه، لاني لست اجد فيه عله. اجاب اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب ان يموت، لانه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل ايضا الى دار الولايه وقال ليسوع: من اين انت؟ أما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم إن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم منها. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. الحقيقة قصة محاكمة رب المجد يسوع بدينا فيها من الأصحاح اللي فات الـ 18، ربما من المظهر البراني قصة مؤلمة. على رأي ماري يعقوب السروجي يقول الحاجة العجيبة زي ما بيقول أشعياء النبي إن الإنسان كعشب الأرض، فيقف العشب قدام الله أو ابن الله اللي يقول عنه الكتاب نار آكلة. تخيلوا عشباية ناشفة بتقف تحاكم إيه؟ بتحاكم النار الملتهبة. بأي منطق؟ لما الإنسان بينظر للصورة دي، صورة متكررة في حياتنا، كل مرة نحن العشب، أو زي ما قال إبراهيم أب الآباء: أنا تراب ورماد. هذا التراب والرماد وهذا العشب يقف يقاوم ربنا النار الآكلة بكل جرأة وبغير مخافة وبشيء من الاستهتار والاستهتار.

استخفاف. يا ترى إذا كان المنظر الخارجي كده، طب المنظر الداخلي لو احنا سألنا أحد الآباء في الفردوس، تفتكر منظر الصليب الداخلي كان إيه؟ يقول لك الحقيقة ليه حاجات كتير. أول منظر لقاء بينه وبين آدم الأول. احنا عارفين بولس الرسول يسمي رب المجد يسوع آدم الجديد أو آدم الثاني. فلما اتكلم عن هذا اللقاء اللي بين آدم الأول وآدم الثاني، بقف في حيرة، يا ترى أنا عايز أبقى ابن آدم الأول أو أكون ابن آدم الثاني. آدم الأول أول حاجة عملها أن احتقر خالقه، احتقر ربه أو خالقه، والشك دخل في قلبه مع حواء بالكلمة اللي قالتها الحية، إن يوم تأكلان منها إيه؟ تصيران كالله عارفين الخير والشر. ربنا قال لهم يوم تأكلان منها إيه؟ تموت. وقالت لهم إيه الكلام اللي بتقولوه ده؟ ده بيضحك عليكم ربنا. ده يوم تأكلان تصيران إيه؟ كالله عارفين الخير والشر. والعجيب إن آدم وحواء قبل مشورة الحية واحتقر رب المجد أو احتقر الخالق، ونفذوا الاثنين نفذوا الوصية أو المشورة بتاعة حواء. بينما آدم وحواء احتقر الخالق، إذا بالخالق يعشق الإنسان. يعني الواحد يقف كده، التضاد العجيب بين إله له كل السلطان على السماء والأرض، وبين الإنسان التراب القش أو الرماد، اللي يقف يتحدى ربنا ويتحدى وصيته ويعتبر أنه إيه؟ أنه هو ينتصر عليه. فآدم الثاني لما جه حب يقول لنا مالكم؟ أنا هاخد الإيه؟ آدم باباكم هو مضى الصك اللي عليه، الدين اللي عليه، الكمبيالة اللي عليه، وما يقدرش يوفيها، لأن مين يقدر يوفي الحق العدل الإلهي؟ أنا أوفي، أنا أشتريكم بدمي، أنا أقتنيكم بالصليب، أنا أعطيكم كل ما قد فقد منكم. فآدم الأول احتقر إلهي أو إلهه، وآدم الثاني كرم الإنسان ورفعه لفوق. آدم الأول كان يسمع لصوت حواء بلا تمييز، وآدم الثاني أعطانا روح الحكمة والتمييز، فصرنا صار لنا حكمة زي ما بيقول بولس الرسول، وقداسة وفداء وبرا. بين المسيح ده هو الحكمة بتاعتي والبر بتاعي. آدم الأول مد إيده من الثمرة الممنوعة، وآدم الثاني قال لي مالك؟ قلت له أعمل إيه؟ أنا دقت الخطية. في كلمة كنت النهاردة بقراها الحقيقة أثرت فيها كتير، من راهبة أو ناسكة إن ليها مركز قيادي كبير من إسكندرية، اسمها سنت كليكي أو حاجة زي كده. هذه الراهبة تقول حتة خطيرة، تقول أخطر ما في حياة الإنسان. فأول وصية إدتها للبنات والعذارى اللي قولها، قالت لهم أخطر خطية يرتكبها الإنسان إن يتهاون في الإيه؟ يتهاون فيما يظنه إنها أمر تافه، كذبة بيضة، أي تصرف بسيط، هزار بايخ، يقولك إن أنا كنت بهزر. بتقول هذه الناسكة إن لما الإنسان بيستدفه خطية صغيرة أو أمر بسيط وما

اعتباره يفقد في أعماقه سلطته على جواه، فتلاقي نفسه يزحلق من خطية لخطية لخطية ويلاقي نفسه اتدمر في الهلاك. وأنا أذكر بالمناسبة دي مرة دخلت الكنيسة في ماري جرجس، لقيت فتاة كان ليها مدة طويلة ما شفتهاش، كانت في الجامعة، وبعدين لقيتها بتبكي بمرارة، فأنا دهت لها، قلت لها مالك يا بابا؟ كانت قبل العشية. قالت لي يا أبونا أنا من سنة اتعرفت على شاب غير مسيحي، وكانت علاقتنا علاقة بسيطة وطاهرة وعفيفة، وكان لما يقعد جنبي يقول لي أنا اللي بحبه فيكي لبسك المحتشم، كلماتك الوقورة، عينيك اللي مليانة طهارة، عفتك. وكنت أحسبه أقول إن مفيش، مش هلاقي حد حتى مسيحي بهذا الإنسان اللي الوقور اللطيف اللي كلامه يعني كله جد. وقالت لي مرة على مرة على مرة، ولو لبست أي لبس الكم بس كده نص ولا حاجة، يقول لي لا لا مش أنت اللي أنا كنت أعرفك، فكنت أتكسف وغير لبسي. إلى أنه جه في يوم قعد جنبي وبدأ يكلمني في مشكلة بينه وبين مامته، وقعد يبكي. فأنا بحسن نية طبطبت عليه كده بسيط، وكانت دي البداية، هي تطبطب عليه شوية وهو يطبطب عليها شوية. قالت لي وصلنا امبارح بالليل دخلنا شقة لوحدنا نمارس الخطية، وببكاء بمرارة لا حد له. طبعا طيبت خاطرها وقدمت توبة ورجعت وبيت زي الفل نشكر ربنا. لكن عايز أقول التهاون في الأمور الصغيرة بيضيع. ولذلك من الحاجات اللي أنا ما بحبهاش وبتعب منها كتير عدم معرفة الحدود بين العائلات حتى المسيحية، حتى القرايب. يقول لك ده ابن عمي ودي بنت خالتي ودي مش عارف ايه، وتلاقي يفتحوا الباب شوية بشوية، وممكن في يوم من الأيام ربنا ما يسمحش نلاقي فيه سقوط في الخطية. فمد ايديه آدم علشان ياكل ثمرة، ايه يعني شجرة ألوف من الشجر، وأجر هخسر ايه؟ لم يكن يدري ان اول ما ياكل منها يتعرى من بر الله ويفقد سلطانه على نفسه، والفرح والتهليل اللي كان بيتقابل بيه مع ربنا بقي خوف ورعدة وهروب، ويغطي نفسه بورق الشجر ولا يطيق ان يدخل في حوار ممتع مع ربنا. فجاء المسيح قال له الشجره دي انت اكلت منها، انا هغرس لك بقى شجره جوه اعماقك، هغرس لك صليبي في اعماق قلبك في الداخل، تقتطف منه ثمره الحياه. من ياكل جسدي ويشرب دمي ايه؟ تكون له حياة أبدية. ده عمل اللي كان بيحصل في أثناء المحاكمة من بره المنظر، خناقة وغيرة ونبرره بأي حاجة. المنظر الداخلي إن المسيح بيستبدل وضع بدل آدم الأول يدخل آدم الثاني عشان يضمني إليه ويعوضني كل الأخطاء أو الضعفات اللي أنا وقعت فيها بسبب آدم وحواء. آدم الأول وضع يد رجله في الفخ ومش عارف يطلع. آدم الثاني دخل جوه الفخ وكسره، دخل إلى الجحيم وحطمه وكسر متاريس الهاوية، وأخرج آدم الأول وبنيه من الفخ أي من الجحيم. آدم الأول كسر الناموس وكسر الوصية. آدم الثاني جه علشان ما فيش عندنا حاجة اسمها مستحيل،
بزعل لما انسان يقول لي انا مش قادر اقوم من الخطيه. إيه دي؟ اهانه بتقدمها لمسيحك اللي ساكن جواك. انت تتحدى ابليس، تتحدى الخطيه، تتحدى كل الظروف، وتقول له بيك يا ربي استطيع كل شيء، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ده مش كلام، ده خبره عاشها وعرف ازاي بالمسيح يسوع قلبه كان يرتفع زي ما قال من مجد الى مجد، او زي ما قال اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. ادم وحواء حفر القبر لنفسيهما ولنسلهما. ادم الثاني دخل جوه القبر وحول القبر الى كنيسه مقدسه ومسكن للملائكه، وصار قبر رب المجد يسوع بركه للكثيرين. واصبحنا نعتز ان احنا نقول ما ايه مع بولس الرسول في رومية 6: مدفونين معه. بس بدل ما ندفن في القبر اللي ايه اللي وقع فيه ادم، مدفونين في المعموديه، القبر الجديد اللي يهب البنوه للاب ويقيمنا بالبهاء والمجد. ادم الاول فتح لاول مره باب الموت. على راي مار يعقوب السروجي بيقول لما شاف ابنه هابيل مقتول كان اول منظر، ما كانش يفهم ايه كلمه موت. لما تقول له يموت يقول لك ايه يعني يموت؟ ما شافش حد ميت، لكن شاف ابنه ميت والتاني ميت داخليا في حاله رعب. ادم الثاني به نقول: اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاويه؟ ادم الاول افسد الطبيعه الجميله اللي فينا، اللي بتدينا رهبه وموضع اعجاب السمائيين، ورهبه قدام الشياطين وكل قوتهم. آدم أفسد هذه الصورة. آدم الثاني رد لنا هذه اللؤلؤة المفقودة وأعطانا أن نكون شركاء في الطبيعة الإلهية. إذن النهاردة وإحنا بنتكلم عن المحاكمات الموجودة، يا ترى هل أنا شريك مع اللي بيحاكمه رب المجد يسوع؟ هل يا ترى أنا ابن آدم الأول اللي سبب كل هذه المرارة؟ أم صرت آدم الجديد، ابن آدم الجديد رب المجد يسوع اللي ورثة الله ووارثون مع المسيح؟ الحاجة الخطيرة اللي ما كانتش باينة في المحاكمة، المحاكمة كانت باينة، المسيح في وان سايد والسايد الثاني الطرف الآخر، يا إما حنانيا أو قيافة أو جموع الفريسيين والصدوقيين والهيروديسيين إلى آخر كل هذه الفئات، حتى الشعب قال أسلبه أسلبه. المنظر الداخلي غير كده. المنظر الداخلي معركة بين رب القوات وبين إيه؟ بين قائد مملكة الظلمة إبليس. زي ما المسيح بيكرس كل الطاقات لحساب بناء الملكوت في داخلنا، عدو الخير بيكرس كل الطاقات لإقامة ملكوت الظلمة في داخلنا. كل الطاقات اللي يتقابل معاها يكرسها لهذا العمل. ولذلك احنا بين اختيارين: اما نعمل بكل طاقاتنا لحساب قائد مملكة النور، او نعمل بكل طاقتنا لحساب قائد مملكة الظلم. عمل ايه ابليس؟ ما ادى لكل واحد دور خاص
لتحطيم

مملكة الله. وسط التلاميذ قعد يدور يدور لقي اتنين، واحد يقدر يضحك عليه تماما يهوذا فخانه، والتاني قادر يخوفه لكن كان ناصح رجع بسرعة بالتوبة إلى رب المجد يسوع. بطرس لما أنكر 3 مرات قبل أن يصيح الديك مرتين. قدم إبليس للكهنة أو رؤساء الكهنة، قدم ليهم الحقد والكراهية والبغضة، بينما رب المجد يسوع يقدم الحب حتى للأعداء. على رأي إنسانة من يومين كده تقول لي مش قادر أكره الشخص اللي بيكرهني، الشخص بيعمل فيها مقالب صعبة قوي. قالت لي مش قادر أكرهه، صحيح بصلي له وبيصعب عليا لكن بشتهي خلاصه، مش قادر أكره هذا الإنسان. فعدو الخير قدم للرؤساء الكهنة الحقد والكراهية، رب المجد يسوع يعطينا الحب حتى للأعداء. استخدم الشيوخ فداهم روح الغيرة، الغيرة الشريرة، ازاي هذا الإنسان لا عارفين أصله ولا هو من سبط لاوي من بين الكهنة ولا من سبط يهوذا من بين الملوك، مين ده المولود في بيت لحم أو هذا الناصري اللي ما حد على رأي نسنائيل أمن الناصرة يخرج شيء صالح، ياخد كل هذا السلطان وكل هذه الجماهير وإحنا كأنه إيه زي ما قالوا الفريسيين لبعضهم هو ده العالم كله إيه بيجري وراه. فالشيوخ والفريسيين والصدوقيين والكتبة اداهم عدو الخير روح الغيرة الشريرة من رب المجد يسوع. أيضا آثار عدو الخير في هيرودس وفي بيلاطس حب السلطة، لما قالوا له أنت إذا أطلقت يسوع لست بإيه؟ لست بالإنسان المخلص لقيصر، لو كنت بتحب قيصر ما تحررش إنسان يقيم نفسه ملكا. فأداهم حب السلطة عشان يحطموا رب المجد يسوع. فعدو الخير يعرف ازاي لكل واحد الكاهن يوقعه في ايه والاسقف يوقعه في ايه والست يوقعها في ايه والبنت يوقعها في ايه والطفل الصغير يوقعه في ايه، مزاجه قاعد يتفنن. ليه خبرة ليها كام سنة من ايام ادم لغاية النهاردة، خبرته كل هذه السنين ازاي يكون مكار ومخادع، واسمه كده المضل او المخادع، ويسميه ايضا الكتاب القتال لانه يخلي من الناس مملوئين كراهية. ده بالنسبة لموقفنا. فهنا في المحاكمة نسأل نفسنا، يا ترى احنا من اي فريق ننتسب؟ هل من فريق أولاد رب المجد يسوع بالسمات الجميلة اللي بيعكسها علينا ويغرسها فينا، أم أولاد لإبليس بنعمل بروح إبليس؟ إيه الاتهامات التي وجهت ضد المسيح؟ يرى القديس ماري يعقوب السروجي أنه قاعد مع مجموعة قال لهم عايزين ننقي 3-4 يبقوا شهود عشان يقدروا يقفوا قدام بيلاطس يشهدوا انه شافوه هو بيغلط. فمجموعة رفعوا صوابعه قالوا احنا شفنا بعينينا وحنشهد بالحق. قال لهم طيب انت شفت ايه؟ قال له انا شفته انه فتح عينين اعمى يوم السبت. والتاني يقول له أنا شفته خلى واحد يمد إيده اليابسة ويحركها ويشتغل يوم سبت. والتالت

يقول له ده شفى واحد ليه 38 سنة مفلوج وخلاه يشيل ايه السرير بتاعه ويروح لغاية بيته، ده كاسر السبت. قال لهم ده انتوا هتجيبوا لنا مصيبة، مش هت ايه، لأن لما بيلاطس يسمع الكلام ده يقول طب ده في ايه؟ انسان بيشفي بيفتح عيون العمي ويطهر برص ويشفي مفلوجين ويقيم موته حتى لو كان يوم السبت، يبقى ده ايه الجريمة بتاعته يعني؟ فلا لا دوروا لكم على جرائم ايه تانية. فقعدوا يفكروا نعمل ايه؟ قالوا بص احسن حاجة اللي تريح قلب بيلاطس، حاجة الأولى انه نقول انه ادعى انه ملك، فهياخد الملك يقيم ايه ثورة ضد قيصر، مع انه قال ايه لما سألوه قال اعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، قال لكن هو أقام نفسه ملك. الحاجة الخطيرة اللي يقولها ماري يعقوب السروجي، قالوا بصوا احنا عندنا حاجة عارفها بيلاطس كويس أوي ومشهورة بين الرومان، أي واحد يلبس لبس من الهيكل يبقى ده معناها وصلت جريمته للإعدام، فاحنا نشوف له ايه نلاقي له شوية أرجوان ونلبسه، وبعدين لما يجي في المحاكمة نديهم للعساكر يلبسوا له ويتريقوا عليه كملك. والأرجوان ده جاي من فين؟ من الهيكل الحاجات القديمة الموجودة هناك. فيبقى حسب القانون كل الشعب بيقول له ما نطقش إنسان لمس ملابس أو ثياب من إيه وهو مش من سبط لاوي ومش كاهن، يبقى ده لازم يقتل يعني يقتل. وبالفعل عملوا إيه الحكاية دي. ماري يعقوب السروج يقول ايه؟ يقول طبعا الحاجه اللي عملها رئيس الكهنه ان شق ثيابه، قال ما حاجتنا الى شهود بعد، هو ايه مزق ثيابه. فلما يوصلوا عند بيلاطس يقولوا له بص الموضوع ده ما فيهوش تفاهم ولا محاكمات، احنا لينا حاجه واحده، احنا نحكم وانت تنفذ، ده انا الحاكم. لا، واحد وصل ان لبس من هدوم الهيكل ورئيس الكهنه شق ثيابه وكل الكهنه والفريسيين والكتبه واغلبهم كلهم ضده يطالبون بقتله، وبعدين بيطلب ان هو يكون ملك. فيبقى الحكايه مش عايزه ايه؟ مش عايزه يعني حيثيات حكم، لا عايزه تنفيذ الحكم. فاقاموا انفسهم ايه؟ قضاه وحكام، وأقاموا من بيلاطس منفذ للإيه؟ لإرادته. العجيب أن كل اللي حصل ده أنه كان حكم خطير ضد اليهود. ليه؟ كونه رئيس الكهنة يمزق ثيابه يبقى ده مش كاهن عادي، فيبقى ده معناها انتهى الكهنوت اللاوي، فلا بد ان ياتي الكهنوت الجديد اللي قال عنه المرتل على رتبة ملك صادق، مش هيجي من لاوي. كونه الهيكل ياخدوا منه الثياب ويلبسها له، فبيقول ماري يعقوب حاجة عجيبة كانت موجودة زمان، يقول لك لما اتنين يخطبوا بعض فلو الخطيبة مش طايقة خطيبها تلم له حاجته وترميها له في وشه تقول له مش عايزاك ولا عايز هداياك. فكون الهيكل يرمي في للمسيح اللي عنده معناها ان العروس قالت له مش عايزاك طلقني، فحكم الهيكل او رجال الهيكل بالطلاق كعروس للمسيح وفقدوا العرس بتاعهم. كونوا ينشق حجاب الهيكل، هيكل الكهنة بتوعه فقدوا كهنتهم
والثياب اترمت في وش المسيح.

عشان يسخروا بيه، والحجاب بنشق يبقى الهيكل في حالة إيه؟ في حالة خراب كامل. يعني نقول كام حاجة: رئيس كهنة يمزق ثيابه، هيكل يرمي الهدوم في وش العريس، وبعدين الحجاب ينشق، مفيش قدس أقداس مغلق يدخل فيه رئيس الكهنة، آخر حاجة خطيرة إنهم بدوا يسجدوا ويتريقوا على مين؟ على المسيح. فكانوا يجوا كده وهو شايل الصليب أو في الطريق للصلب، كل واحد يركع كده، سواء كانوا من الكهنة أو من العلمانيين أو من الفريسيين، أيا كانوا يعبدوا عبادة شريرة للسخرية. ففقد الهيكل الكهنة، وفقد لباس الكهنوت والملابس اللي اترمت، وفقد الحجاب المحطوط، وبعدين أيضا فقد إيه؟ فقد أيضا العبادة المقدسة، فبقت عبادة شريرة. السؤال اللي احنا نسأله لنفسنا، احنا مش مجرد ان احنا بنتكلم عن احداث قديمة، لكن يا ترى انا كهيكل الرب هل انا مقدس لربنا؟ يعني يقول معلمنا يوحنا الحبيب: صرنا كهنة ملوكا وكهنة لله أبي. في الرؤيا 1:6 صرنا ملوكا وكهنة لله أبي. هل أنت ملك؟ هل أنت صاحب سلطان؟ هل أنت هادي وديع ما بتغضبش؟ هل أنت ليك دور الكهنوت والوقار أمام الله؟ هل ليك وطنياتك اللي بتعملها في بيتك؟ هل في سجودك في بيت الرب في مخافة ربنا؟ في مخافة ربنا. أذكر كلمة كان يقولها أبونا بشوية الله ينيح نفسه، يقول في مبدأ عند ربنا لا يتنازل عنه، وهو إيه؟ بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. الإنسان اللي ياخد الكنيسة مسرح ويفكر في أمور العالم هو حر، بيرتد إليه. الإنسان اللي فيه مخافة الرب الله يعطيه أن يكون أيضا مخوفا ومهوبا. قعدتك في أوضتك لوحدك وأنت واقف تصلي، يا ترى أنت واقف في خشوع أمام هيكل الرب؟ شاعر أنك أنت مش قدام الحيطة ولا في مبنى خاص، لكن نفسك منطلقة لكي تعيش مع رب المجد يسوع في السماويات. فالنهاردة نفسنا كل واحد فينا بجدية نراجع حساباتنا، هل فعلا هذه المحاكمات ما انتهتش؟ لأنها لازال الأشرار يصنعوا هذا برب المجد يسوع. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش مقدسين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

الروح القدس. في المناسبة الجميلة ديت اللي بنحتفظ بيها بعيد القديس العظيم ماري جرجس، بنبتدي النهاردة موضوعنا الأولاني ماري جرجس الشاب. وإحنا بنحتفل بعيدين اللي ماري جرجس، العيد الأولاني هو العيد ده اللي هو بيبقى موافق 7 أتوار، وده عيد بناء الكنيسة بتاعته في مدينة اللد بالشام. والعيد الثاني 23 برمودة اللي هو بيبقى موافق دايما أول مايو، ده عيد الاستشهاد بتاعه، عيد الاستشهاد. بيوافق العيدين دولت عيد ماري جرجس المصري الاسكندراني. بالعكس يعني احنا بنحتفل بعيد استشهاد ماري جرجس الاسكندراني دلوقتي، وعيد بنات كنيسته في يوم استشهاد ماري جرجس. وماري جرجس احد الشهداء اللي في عصر دقلديانوس الطاغية أظهروا محبتهم للمسيح في إصرار وعناد، وما ترجعوش أبدا لورا للخلف، لكن أحبوا المسيح للنهاية وبذلوا نفوسهم رخيصة من أجل عظم محبتهم في المسيح. وحياة ماري جرجس بتبتدي بشاب عادي مملوء حيوية ومملوء قوة، والشباب له صفات ما بتتوفرش في الطفولة ولا بتتوفر في الشيخوخة، حتى إن الإنسان في شبابه بيبقى إنسان قوي. وبعدين تيجي فترة ما بعد الشباب، خلاص الطموح اللي عند الشاب يبتدي يهدى، الأمال اللي بتبقى كبيرة أو بتبتدي تقل. يعني في وقت بتبقى فيه طاقات كبيرة جدا في حياة الإنسان، في حياة الشاب، لو ما لحقش يستغلها تضيع منه. بيقولوا كده يعني مثلا، معلش لو أنا مثلا في فترة الشباب بتاعتي ما قدرتش أعيش مع ربنا كويس، ممكن لما اكبر ابقى ايه، ابقى طبعا يعني خلصت مسؤوليات كتيرة في العالم دي، ابتدت حياتي تستقر وابتديت ابني حياة ربنا. ده منطق الكثيرين في فترة الشباب ضيقة في العالم، وبعدين في فترة الشيخوخة تبقى تفكر في ربنا. وصحيح الواحد لما بيكبر في السن بيعقل وبيرسى وبتهدأ عواطفه وانفعالاته بتبقى أقل بكثير جدا من فترة الشباب بتاعته، وممكن ان هو يعيش مع ربنا عيشة هادية كويسة قوية، يعني مش بطالة يعني. والمفهوم بتاع عيشة كويسة مش بطالة يعني ما بيعملش خطية قد كده. وبعدين الواحد يقول ايه، الحمد لله انا صحيح في حياتي الاولانية كانت حياة فيها ضعف كتير، لكن من بعد ما استقريت وكونت لي بيتي وابتديت ارسى في حياتي، حياتي بقت هادية وكويسة خالص. الكلام ده هو اللي ماشي في ذهننا، لكن حقيقة في طاقة كانت متخزنة في الشباب. صحيح ممكن نلاقي الراجل الكبير الراجل الطيب الكويس، لكن ما نلاقيش الرجل الكبير العظيم، لأن هو لما أهمل الشباب بتاعه بذر الطاقات المزخرة عنده فراحت على الفاضي. لما كبر كان فاضل من الطاقات ديت كميات بسيطة، فعشان كده ابتدت حياته مع ربنا تبقى حياة هادية مش قوية. معروف حتى دلوقتي

ان الناس العظام بتبتدي حياتهم تبان من الطفولة، وبيعملوا مدارس المتفوقين، علب دول كفاءاتهم كبيرة، نلحق نحافظ عليها احسن بعدين ايه تنحرف او تتبحتر شمال ويمين ما نلاقيهاش. يعني انا عاوز اقولك ان الشباب بتاعي ده فيه طاقات كبيرة، لو انا ما لحقتهاش واستفدت بيها هبضيع. صحيح لما اكبر هبقى راجل كويس وعادي وهادي زي بقيه الناس، واتردد على الكنيسه من ان لاخر، وابقى شخص معتدل زي الناس العاديين، لكن مش هكون انسان قوي. والصور اللي احنا بنعرفها في الكنيسه دي فيها سر عجيب خالص. 99% من القديسين اللي انت شايفهم دولت واللي احنا بنذكر سيرتهم ابتدوا حياتهم من شبابهم الأغلبية، وبعضهم ابتدوا من الطفولة، لكن الأغلبية ابتدوا من شبابهم، فكانت الطاقة بتاعتهم قوية. عشان كده نفهم السر ليه الكتاب المقدس يقول كده: اذكر خالقك في أيام شبابك. ليه؟ هتيجي أيام السنون وتقول خلاص، بتبقى الحياة بعد كده. انا ما اقدرش اقول ان انت لما تكبر هتبقى شخص وحش، لا، هتبقى شخص عادي، لكن اذا كانت بينك وبين ربنا في قوه في الشباب، في الشيخوخه هتكون في قوه اكتر. تذكرت الايام الاولى ولهكت في كل اعمال يديك. اذكر خالقك في ايام شبابك. وعشان كده معلمنا يوحنا وهو راجل شيخ كبير بتاع 100 سنه قال: كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. أنا بكتب لناس أقوياء، وطبعا واضح أن القديسين في سن شبابهم كانوا أقوياء جدا، لأن بيبقى محبتهم لربنا قوية وبيدوا ربنا حياتهم بإخلاص قبل ما تيجي الارتباكات بتاعت الحياة. اذكر خالقك في ايام شبابك. من حسن حظنا ان احنا النهارده قدام قديس في سن 20 سنه، يعني قريب لينا. اخترناه النهارده يوم الخميس كانه اجتماع شبان عادي، لكن احنا بنحتفل بماري جرجس، فده فخر لينا ان احنا ممكن الشبان هنا اللي في الكنيسه نعمل المثل الاعلى بتاعنا ماري جرجس. يعني نعتبر واحد من اجتماع الشبان بتاعنا ماري جرجس، شاب عنده 20 سنة، شاب صغير كده قاعد في وسط الصفوف دي، اهو واحد مننا. لكن ازاي ماري جرجس وجه كل طاقاته لمحبة ربنا؟ فبقى القديس العظيم ماري جرجس. اذكر خالقك في ايام شبابك. في طاقة تحت الشاب، يا خسارة لما تروح على الأرض. علم النفس الحديث بيؤكد مش الشاب بس، الطفل فيه دولة كبيرة، في عالم كبير جواه. وزمان كانوا يدوا للأطفال دروس الرسم في المدرسة، يقول له ارسم الشكل اللي قدامك ده، ويحط له يدلهم حاجة كده يرسموها، ارسم اللبريق ده او ارسم الفازة ديت. دلوقتي قالوا لا، مش عاوزين الانسان يتدخل، الطفل ده فيه عالم كبير، اديله قلم واديله ورقة وسيبه شخبة، يطلع لك حاجات كتيرة، فن كتير جوه. وأصبحت في مدارس كتيرة بتؤمن إن الإنسان من جوه فيه حاجات كتيرة خالص، والطفل الصغير ده ما تستهزاش بيه، ده مش طفل. وطلعت مذاهب كتيرة في التربية، أهمها المذهب الطبيعي بتاع جان جاك روسو، اللي قاعد كان بيربي ولد اسمه إميل أظن، ويقول لك أنا خايف عليه من

المجتمع يحدد المواهب بتاعته ويضيقها ويفسده. سيبه ينطلق كده. صحيح، سيبه ينطلق، لان جوه فيه طاقات كبيره، والطاقات الكبيره ديت احنا بنحدها زي بنحطها في قوالب كده لما تيجي

الحركات اللي هي بتهز العالم النهاردة ايه؟ حركات الشبان، الحركات بتاعت، يقول لك مثلا في حركات تخريب. منين؟ قال الشبان. في حوادث، في حركات زي حركات الهيبيز دولت مثلا، في فلسفات جديدة. مين اللي ماسك الحاجات دي؟ قال الشبان. الله، اذا الشبان دولت ناس مهمين ولهم كيان كبير. الشاب دلوقتي مش انسان كم مهمل. الشاب ده خطير جدا، لان الشاب ده الدولة النهاردة بتعمل له اعتبار كبير خاص. بقول لك الفلسفات الحديثة دلوقتي بيقوم بيها الشبان، الجماعة بتوع الهيبيز دولت، بيقول لك لنا فلسفة معينة، سواء بحقيقة او مش بحقيقة، سواء بالتخريب او سواء بالبناء. لكن انا بقول لك ان الشبان دلوقتي هم بياخدوا المراكز الكبيرة في التفكير في الفلسفات الحديثة. اذا الشاب اصبح طاقة كبيرة جوه، وممكن يتحول لشاب مخرب برضو، طاقة كبيرة جوه مدفونة. اذا كلام الكتاب المقدس كويس مظبوط. اذكر خالقك في ايام شبابك، اذكر خالقك في ايام الشباب بتاعتك. كتبت اليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء، كلمة الله ثابتة فيكم. اذا في قوة في الشباب. كان عنده 20 سنة، ابوه وامه افتكرهم ربنا واخدهم، فاخد ثروته ووزعها على المحتاجين. العملية دي فيها نوع من التهور، صحيح تهور، لان يا ابني ما تبقاش مبذر كده. القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، ولازم تبقى تدبر حياتك. انت تاخد، صحيح كويس ان انت تدي للفقراء وتدي للمساكين، ادي العشور، ادي من اموالك. لكن هو الشاب مش عاوز كده، هو زي ما يقولوا عاوز الاكستريمز، النهايات. جه واخد كل الفلوس بتاعته وموزعها على الايه؟ على الفقراء والمساكين. ليه كده؟ انت فاكر الشاب اللي ذكره معلمنا مرقس الرسول وقال له انا عاوز امشي وراك؟ قال له اذهب بيع كل مالك. مع ان ربنا ما بيقولش لكل واحد كده ابدا الكلام، لكن لما لقى شاب كده بيقول الانجيل، فنظر اليه يسوع وايه؟ واحبه. قال له ده لذيذ قوي، احبه. طب احبته عليه؟ قال كده في طاقه جميله لطيفه، انا حبيت الولد ده، حبيته. طب عاوز منه ايه؟ يكفيك نصف الفلوس بتاعته؟ قال له اذهب بيع كل مالك وتعالى ادانا، انا عاوزك تمشي ورايا. لا دي وصية صعبة. قال انا عارف انها وصية صعبة، لكن عليك كشاب مش صعب. الشاب مش عاوز انصاف الحلول، عاوز يعطي. لما يعطي يدي بالكامل، يدي كل اللي ليه. وده سر القلق والتعب اللي موجود في الشاب. تيجي انت متضايق، يا ابونا نفسي اعيش مع ربنا كويس، يا ابونا بقع في الخطيه، يا ابونا بقوم. ليه التردد ده او الحركه رايحه جايه؟ لان انت شخص ممتاز، انت عاوز تعيش في مثاليات، عاوز توصل للنهايه، فبتحاول وبترجع بتقع. لكن كون ان انت بتحاول عشان توصل للكمال ده معناه ان انت فيك طاقة كبيرة، وممكن بتوجهها ان انت توصل فعلا للكمال ده. النهاردة في صفات في الشباب الملحد، مش عاوز اقول المسيح، يعني انا بنفسي شفت ايام السنة اللي فاتت، ايام الاعصار ده بتاع السنة اللي فاتت كان في الباكستان، زي بتاع الهند السنة دي كده. وبعدين اياميها قالوا تشرد معرفش 200,000 ولا حاجة زي كده، والجرايد والتلفزيون كتبوا عن الموضوع.

0: ايه رايك؟ وما كانوش مسيحيين ولا حاجه، شبان كتير. وفي امريكا قالوا ازاي نشوف ناس قاعدين بيموتوا هناك ويغرقوا؟ سابهم، في بعضهم ساب كلياته، وفي بعضه كان دكتور ساب العياده بتاعته وسابوا الاعمال بتاعته وراحوا عشان ينجدوا المنكوبين دولت ويعملوا اعمال فدائيه عظيمه وينقذوا اخوه ليهم ضايعين. الحركات دي كلها كانت بتيجي من الشبان، ما كانتش بتيجي من الناس الكبار مثلا، لكن كانت بتيجي من الايه؟ من الشباب. اذا في طاقات جميله، في حب للخير مدفون جوه، في طموح لعمل الخير، في ميل ان الانسان يكون عظيم، دي موجوده جوه عندي انا كشاب، اكتمها ليه؟ وبعدين في حاجه تانيه، اتفلسفوا الجماعه بتوع علم النفس وزودوها شويه، احلام اليقظه. يقعد الواحد كده ويسرح ويبني امال كتيره، دي احلام اليقظه دي ما تجيش غير في سن الشباب. طب ايه رايك ان احلام اليقظه دي جزء من الطموح؟ مظبوط، بس هي كانت عايزه توجيه. نفسي احلم كده ان انا بقيت انسان عظيم، انا بقيت ايه؟ قسيس، او انا بقيت بطرك، او انا بقيت مطران، او انا بقيت زي الانبا انطونيوس، انا عملت انقلاب في الكنيسه، انقلاب روحي، انا عملت في الدوله بتاعتي، خدمت البلد بتاعتي كلها. دي احلام اليقظه اللي انا عمال ايه؟ اعيش فيها. ممكن ساعتها انحرف لانحرافات وحشه، ممكن تزيد عن الحد فتبقى حاله مرضيه بالنسبه للانسان، يبقى الانسان مريض لان احلام اليقظه دي بتاعته مش مظبوطه. لكن بيني وبينك يا خساره، فين ايام احلام اليقظه دي لما كان الواحد يسرح كده؟ انا بقول لنفسي دلوقتي، فين لما الواحد بيسرح كده ويبقى طموح ويقول كنت عاوز اعمل واعمل واعمل واعمل؟ يا سلام لو كان الواحد مشي كده بقوه من الوقت ده، هو كان ده انسان كبير وعظيم. في حاجات كبيره جوه الشاب. مش لازم ابدا اقعد ابص للضعفات بتاعت الشاب، شوف عامل ايه، شوف لبسه شكله ايه، شوف عامل شعره ايه، شوف تصرفاته شكلها ايه، شوف ماشي بيعاكس في خلق الناس ازاي. دي حركات خارجيه، لكن حقيقه في حاجه بتغلي جوه، في حاجه بتغلي جوه، في عالم اخر جواه. اهل العالم ده لو لقى فيه توجيه مش هيدور يخانق في خلق الله وهو ماشي، ومش هيهتم بموضوع الشعر طويل ولا قصير، ولا اللبس شكله احمر ولا اخضر ولا اصفر. ده هو عنده طاقات، يريد ان هو يكون عظيم، يريد ان يكون عظيم، عاوز لا نهائيات، عاوز مثل. طيب يجي الكنيسة، يجي الكنيسة، نفس الشاب ده هو يجي يقول لك كده، مفيش استشهاد زي بتاع زمان. ليه؟ ما انت كويس. انا عاوز اخد بطولة. صدقني لو قلت للشاب بتاع الكنيسة بتاعتنا تعالوا نبني كنيسة في الشارع بايديكوا كده طوبة طوبة، يقولوا يلا مستعدين كلنا، يمكن الكبار يقولوا لا دي العملية دي فيها تهور يا جماعة، بالراحة شوية، مش بالاندفاع ده، ولا احنا ممكن نعمل. لو حكيت لك انا قصة ماكسيموس وديماديوس، الشابين دولت اللي كانوا ولاد ملك وقلعوا التيجان من على رؤوسهم وراحوا سكنوا في البرية، يمكن الكبار يقولوا الله دي فيها بس شوية برضه يعني تهور كده شوية. الشاب يقول لك لا، وانا فعلا يعني كنت هعمل ايه بالتاج اللي على راسي ده؟ فعلا الانسان ليه ما يديش حياته كلها ربنا؟ الشاب عاوز لا نهائيات، الشاب عاوز مثل، يلاقيها فين؟ صدقني ما هيلاقيها في الانجيل. اذهب بيع كل مالك وتعالى وابدعني. انت بتفتكر ان هذه الوصيه كانت من المسيح صعبه؟ ودي من الحاجات المتعبه، ان يقول له روح بيع كل مالك وتعالى وابدعني. ابدا، دي الوصيه دي اصلها محطوطه مخصوص للشبان. اصل الشاب ساعات يجيله احلام يقظه كده، يبقى عاوز المثاليات، فيقوم يلاقيها فين؟ يلاقيها في المسيح. حتى يعني جماعة الهيبيز والحركات الحديث دول لما يعني تزنقهم في المناقشة ويقول لك احنا بنتمثل بالمسيح في الاخر رب شعر كده وبتاع وانا حضور الف في العالم واعمل حاجة مهمة او زي المسيح ما عمل. فربنا يسوع حط المثل اللانهائيات دي في الوصية. روح حب عدوك، روح صلي لأجل اللي يسيء إليك، احسنه لما تغضيه. مش عايزين شاب كده نص نص، عايزين الى ما لا نهايه. واجي حنا المعمدان قدام هيرودس، حد يقدر يفتح بقه ويقول لهيرودس انت غلطان هتاخد مرات اخوك وهو لسه حي؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ ولا رئيس الكهنة بجلالة قدره اللي قاعد على الكرسي العالي يقدر يقول لهيرودس كده، كان طار رقبته. انما مين يقدر يقول له كده؟ الشاب يوحنا المعمدان يقول له ايه؟ لا يحل ليك. قال له اتكلم على قدك، انت عارف بتتكلم مين؟ ناس نصحت يوحنا المعمدان كتير، قال لها برضه هقول له لا يحل ليك، ما يحللكش اللي انت بتعمله. يا يوحنا بلاش تهور، قال له ما يحلش، اخرتها قطع رقبتك وماله، لكن حتني برضه اقول له لا يحل ليك. انا عاوز اقول للاسف طبعا احنا مسؤولين النهارده، لان احنا زي ما قلت لك احنا بنطفي الروح اللي عند الشباب بتاعنا بالخمول اللي موجود جوه الكنيسه، بنبحتر الطاقات بتاعتهم، بيجوا الكنيسه ما لقوهاش، ما لقوش المثاليات ديت جوه الكنيسه. لسه احنا بنعامل ربنا بالحساب بالقطاره كده، بنعامله معامله الاجراء مش معامله اولاده اللي بيدوله الحياه بتاعتهم كلها. فمرض الشاب في سن العشرين، مات ابوه وامه، قال الوصيه بتقول كده، فانا افهم حاجه، لما ادى ربنا لازم اديله الى ما لا نهايه. فراح باع كل مقتنياته واعطاها للفقراء. وبعدين نزل منشور من الملك وكلهم ادوا حياتهم رخيصه، اصبحوا كده منورين مدخل الكنيسه عندنا، عشان الواحد يخش، انت كشاب كده تخش تبص لهم تقول لهم الله انتوا حياتكم لها ريحه جميله، صورتكم ايه يعني لو كنت حياتكم فتره وملهاش قيمه، ما كانش التاريخ سجلها ولا بقيته عظمة كده. فهو راح قطع المنشور. هل ده تهور؟ لا، انا هسميه شجاعة، بمنطق الشاب هسميه شجاعة. يمكن الراجل الكبير هيقول لا الشاب ده كان متهور، الاب ده ليه عمل الدوشة ديت وهيجيب لنا وجع دماغ؟ بالراحة كده مش نلم نفسينا شوية، احنا ناقصين مشاكل؟ هذا الوقت هو يقوم علينا ويقتلونا وتبقى حكاية ودوشة وهيصة وزيطة، وبعدين تنتهي العواقب مش سليمة ونعمل ألف حساب. طبعا ده تفكير الراجل الكبير، وحيسموه الحكمة وسموه العقل وإلى آخره، لكن مرجرجس ما عملش لكل ده حساب، لكن عمل حساب لحاجة واحدة، إنه ما ينكرش اسم المسيح. فراح واعترف باسم المسيح، وكانت النتيجة اللي أنت عارفها، إن هم قبضوا عليه وقدموه للاستشهاد. اتعذب مرجرجس عذبات كتيرة، لكن هيهمنا طبعا نقطة من النقط الجميلة خالص، ان هو في سن الشباب بتاعه الايمان بتاعه بيبقى ايمان شباب، بينه وبينك ايمان يعني قوي. قدموا له سم البسيطة ببساطة كده، هتشرب السم ازاي؟ قال ان شربتم سما مميتا لا يضركم فيه، المسيح قال كده ببقه، قال الكلام ده، رسم عليه علامه الصليب، شرب السم ما عملش فيه حاجه. ده مش معناه ان انت تروح تجيب سم وترسم عليه علامه الصليب وتشربه، ما تجربش ربنا، بس انا بقول لك هو في الموقف ده عمل كده. ولما كتفوا ايديه عشان ما يرسمش علامه الصليب، رسمها بدقنه كده على الكاس بتاع السم ده، وعمل كده ورشم الصليب وسقه له وشربه. ما هو لازم، ما هخاف من السم. اذا ده ما كانش تهور، لكن كان ايمان شاب، ايمان شباب.
1: انا عاوز اسمي الايمان بتاعنا النهارده ايمان شباب.

إيمان شباب يعني إيمان بكل حرف في الإنجيل بثقة كاملة، إيمان إن ربنا معانا، إيمان إن أنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، أنا المسيح معايا أقدر أعمل كل حاجة، إيمان إن ربنا معايا في كليتي وحكون ناجح وأكون من الأوائل كمان، بسيطة أوي، وإيمان إن أنا مسيحي وحسبك سلوك مسيحي. أنا مش عارف إيه الإشكال، كل ما نعمل ندوة ولا محاضرة ولا بتاع ونلم أسئلة، كيف أتصرف في الكلية، كيف أعامل زملائي، كيف أعامل زملاتي، الكلام ده كله اللي هو يدل على الإيه، على الميوعلاء، ده مش إيمان شباب. إيمان شاب يعني إيمان إن ربنا معاه وسيسلك كما يحق الإنجيل المسيح، مشكلة محلولة وبسيطة وبقوة وبعزم. كتبت عليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء. إذا أنا بنتكلم عن مارجرجس الشاب النهاردة، بقصد إن المسيحية معمولة مخصوص للشبان بصراحة، يعني مفروض ده كان يكون اجتماع شبان. المسيحية معمولة للشبان وما ينفعش فيها غير الشبان، وبعدين لما تكبر بالطاقة اللي خدتها في شبابك تعيش بيه، وحتى الكبار اللي يؤمنوا بيها في المسيحية يجدد مثل النسر شبابهم، يوم يديهم قوة الايه؟ الشبان من جديد. كل شيء ممكن للشاب، وبيبان على فكرة في العند بتاعنا. خلاص انا مصر على الحكاية دي، هاخدها من والدي بالطول بالعرض. واحنا بنشوف المنحرفين، يعني اسمعنا هو مثلا منحرفين يقول انا ايوه لازم اتجوز البنت دي، لازم اتجوز، يتم يعمل المستحيل ويعمل الحيل ويلف ويدور في عناد واصرار. يا سلام لما نقول يبقى خلاص الواحد مش قادر يقول ايه الطاقه بتاعتي دي، اصل شاب كمان. احنا لما يبقى عندنا هذا الاصرار في حياتنا الايمان ده، نسلك كما يحق الانجيل المسيح. في امل يعني، في امل كده. الشبان بتوعنا هنا في الكنيسه ينوروا لنا اسكندريه، ينوروا الجامعه كلها زي ماري مرقص كده. كنا بنحتفل ماري مرقص لسه اول امبارح، نزل شاب صغير نزل على شاطئ اسكندريه بالايمان بتاعه، وصل رساله المسيح لبلد بحالها، لقاره بحالها، بالايمان بتاعه. بالايمان بتاعنا احنا كمسيحيين نطلع. امبارح كان بيكلمني واحد مدرس في الجامعة يقول لي متأسف قوي، ليه ولادنا المسيحيين كده مش جدعان، سلوكهم مش مسيحي مظبوط. تعرف صدقني غير المسيحيين النهاردة حتى من البنات بقى سلوكهم كويس قوي، بيلبسوا لبس كويس خالص، ويقعدوا كده في الفسحة في بين المحاضرات ولا بتاع، يقعدوا يتناقشوا في القرآن مع بعض ويدرسوا دراسات جميلة مع بعض ويعملوا حاجات كويسة. احنا كنا زمان ايام ما كنا شبان كنا نعمل كده، احنا جرالنا ايه؟ على كل حال انا بقول ان هو مسيح او غير مسيح، ما هو ده شاب وده شاب، لكن ليه صحيح احنا ما نبقاش احنا الشبان الاقوياء في الايمان بتاعنا، الاقوياء في الايمان بتاعنا والاقوياء في الرسالة، الايمان برسالتنا. انت ليك رسالة للمجتمع اللي انت عايش فيه، وليك رسالة للكلية، لك انت مش انسان خامل بسيط. ماري جرجس كان له ايمان كبير. وبعدين النقطة التانية برضو اللي حاربت ماري جرجس كشاب، قالوا له ده عنيد وايمانه قوي مش هينفع معاه العنف. ما ينفعش معاه العنف. ينفع معاه ايه؟ قال ينفع معاه الاغراء، بلاش التهديد والوعيد، نديله اغراء. هتغريب ايه؟ المغريب هو شاب في سن 20، يعني نغريب ايه؟ نغريب بخطية الشهوة، وهذا الاغراء كفيل ان هذا العملاق ماري جرجس يتحطم. دي خطة شيطانية كبيرة خالص. هقول بقى اول حاجة، ماري جرجس شاب، والشاب قوي. قوي في ايه؟ قوي في صلواته. انا ما اقدرش اقول ان ماري جرجس اتعلم الليله دي الصلاه، لكن ماري جرجس كده

لما يقف يصلي يقوم ينتصب بقوة ويكون مشدود ويقف كده يرفع قلبه ربنا، والصلاة بتاعته تبقى صلاة شاب، صلاة شابة كده، يعني مش صلاة نايمة، مش صلاة فاكرة، صلاة قوية. فلما جابوا له البنت ديت مسألة بسيطة خالص، واقف مرجرجس يصلي يصلي صلاة حار وبعمق وبحب لربنا. وما تنساش لو انت جربت اجتماعات الصلاة ولقيت في واحد بيصلي بحرارة، لو قلبك محجر، عشان مش عاوز اخلي الموضوع موضوع وعظة نظري كده، لو انت في اجتماع صلاة خمسة ستة مع بعض بتصلي، واحد بيصلي بحرارة وبدموع وانت قلبك محجر، هتتحرك بالصلاة بتاعته احسن من 100 اجتماع وعظ. شوف ازاي. فمرجرجس في صلاته طول الليل وهو عمال يصلي، دموع من عينيه، وشه منور، بيصلي بقوة قدام ربنا. البنت اللي جاية عشان تسقطه في الخطية اتأثرت جدا وتغيرت حياته، اتأثرت بصلاته مش بوعظ، مش وعظ. يمكن انت تسمع كتير وتقول الله الكلام ده كويس، لكن مرجرجس كان راجل قوي في الصلاة، قوي في الصلاة. انا عاوز اسألك يا عزيز الشاب، انت قوي في الصلاة؟ قوي في ترديد اسم يسوع المسيح؟ صلاتك الصبح تبقى صلاة قوية وانت نازل لكليتك وانت مش عارف هتقابل فيها ايه؟ عدو الخير كأسد زائر يقول حولك ملتمس ان ايه، ان يفترسك يبتلعك. هل صليت صلاة قوية؟ هل بتفتكر ربنا في اوقات الساعات؟ هل بالليل بترفع صلاة قوية لربنا، صلاة شاب؟ انت هتتعلم الصلاة لما تكبر وتعجز، ادخل مخدعك وناقش يسوع وكلمه في حب وفي عمق، وتعلم الصلاة القوية تخزن لك في وقت الضعف، حتى لو وقعت زي وقعت مرجرجس في مشكلة زي دي، بسرعة ترفع قلبك لربنا. نحميا كان بيصلي، كانت قلبه نحميا شاب وقلبه مليان أمال، مليان أمال للكنيسة بتاعته، نفسه يبني الهيكل ويبني السور ويعيد مجد الدولة بتاعته. وبعدين صام وصلى أيام، إذن كان قوي في صلواته. لما وقف قدام الملك ألف وقال له لماذا وجهك مكمد يا نحميا، فيقول الكتاب المقدس فرفعت عيني إلى السماء، يعني صلى بسرعة كده صلاة خاطفة، بيسموها صلاة صاروخية، بسرعة كده وصلت لربنا وقال له كيف لا يكمد وجهي. أهو الشاب كده، الشاب كده يقدر على طول الصلاة بتاعته تطلع زي الصاروخ، اللهم التفت لما أنت يا رب اسرع وعني، وتيجي الإجابة سريعة. صلاة قوية، أمال شاب إزاي؟ ما تطلع صلاة مهستكة كده، صلاة عجوزة؟ لا، تطلع صلاة شابة قوية. مرجرجس الشاب واقف يصلي صلاة حارة، البنت أعجبت جدا بصلاته، قلبها اللي مليان شر ودنس من الجسم، هي أصلها شابة هي كمان، خلي بالك هي شابة، بس هي الدوافع بتاعتها متحولة لإيه؟ لناحية شريرة، لكن هي ممتازة، ما هي فيها عنصر الشباب هي كمان. فعنصر العنف بتاع مرجرجس في صلاته وقوة صلاته أثرت فيها، فحولتها من الاندفاع للشر للاندفاع للخير. هي دلوقتي احنا مفروض نعامل كل حتى انسان الشرير ده نعامله باحتراس، لان ممكن لما يتقلب يبقى قديس كبير. فصلاته القوية هزت البنت جامد، فتحولت الى ايه؟ الى قديسة. قالت له الهك الهي. من الصور الجميلة اللي ممكن تبقى تشوفها الصورة الجديدة اللي متعلقة عند الباب بره دي، ودي اول مرة تترسم مرجرجس بالشكل ده. العادة جرت ان احنا نرسم مرجرجس ونرسم بنت والتعبان تحت رجليه، التعبان ده رمز لدقلديانوس او رمز للعالم، لان مرجرجس
صحيح، دقلبيانوس قتل مرجرجس، لكن حقيقة مرجرجس غلب

دخل ديانوس لانه ثبت على ايمان. صحيح الناس صلبوا المسيح لكن مبادئ المسيح كانتها ايه موجودة. فاللي بتغلب في الدنيا دي مش معناه يعني قصد اقول لو انت صحيح كمسيحي وضايقوك في بعض امور مش معناه ان انت اتهزمت. مسك بالمبادئ بتاعتك. فالصورة دي جرت العادة ان احنا نرسم كده دقلديانوس تحت رجليه وواحدة واقفة كده عليها تاج على راسها. دي رمز للكنيسة لان دقلديانوس انداس برجلين مرجرجس والكنيسة تمثلها الايه البنت ديت الملكة لان الكنيسة ملكة. فيبقى الملكة انتصرت ودقلديانوس الشيطان تحت رجليه. الصورة اللي بره بقى زود عليها لها في صورة قبطية قديمة. صورة قبطية قديمة جميلة جدا. الملكة واقفة من بعيد كده برضه والتعبان تحت رجليه وفي بنت راكبة ورا ماري جرجس ورا ماري جرجس على الحصان بتاعه. بنت كده صغيرة هو كبير طبعا. مفيش النسب مش مظبوطة في الفن القبطي. ما بيعملوش النسب مظبوط. يعني يعمل الحصان صغير كده ويعمل الراجل اللي عليه قد كده. لان هو رسم تعبيري عايز يعبر ان ماري جرجس ده كبير قوي وماله مال الحصان مش زي الرسم الحالي دلوقتي بتاعنا. فهو رسم ماري جرجس كبير على الحصان كده وراه البنت ايه صغيره كده اهوت راكبه وراه. لا البنت ديت اللي هي البنت اللي استشهدت بسبب ايمانها. فالكنيسه حبت ان هي تخلتها برضو على الصوره او الفنان القبطي بفنه الجميل التعبيري ما نساش في ذهنه ملامح البنت ديت اللي هو قدر يصطادها ماري جرجس في الاخر. في سفر النشيد يقول كده اجذبني وراءك فنجري. اجذبني بلغه المفرد ونجري بلغه الجمع. لو جذبتني انت يا ربي انا هاجي لك واجيب اللي معايا. عزيزي مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نجري ورا المسيح ونجري ونجرجر الناس ورانا كمان. الشاب قوي يجي شادد اتنين تلاتة معاه مجرجرهم ما يعملش عمل ربنا برخاوة. ملعون من يعمل الرب عمل الرب بأيد مرتخية. الكتاب المقدس يقول كده ملعون من يعمل الرب عمل الرب بأيد ايه مرتخية. فالشاب يعمل عمل ربنا بقوة وبشجاعة ويكرز باسم المسيح بقوة ويشوف اخوه البعيد عن ربنا يجرجره وراه اسحب وراه. ما الناس اجذبني وراءك يا ربي وانا اجري وجرجرك الناس ورايا كمان. ويبقى كنيستنا حيه وفيها الشباب بتاعها ان هي بتجري مجذوبه بالمسيح وبتجرجر العالم كمان والناس من العالم وراها. وكان ابائنا القديسين بيجرجروا الناس كده بقوه وراها. فالحته دي ما هزتش ماري جرجس. مشكله الشاب باستمرار مشكله يعني شوف التاريخ بتاع الكنيسة جميل ازاي. مشكلة ماري جرجس مشكلة شاب جابوا له بنت عشان تسقطه في الخطية. قالت له الكلمتين الجمال دولت. قالت له جابوني عشان خاطر يسقطوني بسحر يسقطوك بسحر خلعتي وانت جذبتني بسحر طهارتك. طهارة لها سحر لها سحر. بقى انت تطلع كده تبقى مسيح وتجري ورا الشبان كده اللي عمالين يهجسوا دولت وتمشي وراهم. طب ما هم تنحرف انت في التفاهات بتاعتهم وهم تافهين تبقى انت تافه زيهم. الطهاره لها سحر ولها جمال ولها جاذبيه ولها قوه. يا سلام كده انت لو تشوف شاب طاهر نقي كده مستقيم تحترمه بيفرض شخصيته على الله. يا سلام لو تشوف بنت في الكليه كده سالكه كما يحق الانجيل المسيح بتفرض شخصيتها على اللي معاها وبتكون مثل جميل وحي وبتكون لها ريحه جذابه بتجذب النفوس للمسيح. اجذبني وراءك فايه فنجري. دي النقطة اللي مسكوا منها ماري جرجس. الحاجة التانية ماري جرجس في الواقع محبته حب ربنا كان حب جامد. انا منساش الاسبوع ده قعدت مع واحدة بنت كده وبعدين قعدت تكلمني يعني من ثلاث سنين هي متعلقة بشاب وصعب يعني في استحالة صعبة جدا ان هي تقدر ان هي تتجوزه من ناحية اهل يعني في عوائق كتيرة خالص

وقعدت تحكي لي والدموع تنزل كأنها يعني حنفية مية كده من عينيها. قعدت اتأمل المنظر الرائع ده، قلت يا خبتي بقى انا ما اتعلمش احب المسيح بالطريقة اللي الاخت دي بتحب الولد بالطريقة الجميلة الرائعة ديت. وبعدين فتحت سفر نشيد الانشاد قدام الانجيل كده، لقيت كل الصفات برضو موجودة. العالم يعرف ازاي يدي شبابه بقوة وبعنف لحاجة هو مش طايلها. انا قلت لها انت حطولي الولد ده؟ قالت لي لا مش حطولي. قلت لها طبعا انت بتاع. قالت لي انت مش ممكن بحبه. مش حطوليه برضه لكن بحبه. قلت طيب انا اللي طايل يسوع مش عارف احبه بالشكل ده. ما يسمونه حب مثلا في العالم، ان كان يعني لازم نتعلم منه شيء، نتعلم منه ازاي نحب ربنا. وفي الانجيل بتاعنا بيورينا ازاي المرأة المجدلية، المرأة الخاطئة، سكبت الدموع على قدمي الرب يسوع. وهذه المرأة قد احبت كثيرا. وممكن صلواتنا تنتقل من مرحلة الجمود والروتينية الى مرحلة الحب والعاطفة، لان ربنا لما قال قولوا علمنا نصلي قال قولوا أبانا الذي في السماوات. ولما اتكلم عن اللقاء الأخير قال خمس عذارى عشر عذارى، خمس كنا جاهلات وخمس حكيمات، وفي منتصف الليل صار صراخ خوذا العريس قد أقبل. فاللقاء بيننا وبين المسيح ده لقاء عريس بالعروس بتاعه. إذن أنا لازم أحرك العاطف بتاعتي كده وأبتدي أنا قدام صليب يسوع ربنا يدوب الجمود اللي في قلبي، وحب ربنا من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدرة ومن كل النفس. المحبة ربنا تكون كبيرة. نقطة أخيرة، الشهداء دولت كانوا عجاب جدا، كانوا يحبهم الناس اللي بيعذبهم. استفانوس قال يا رب لا تقم لهم هذه الايه؟ هذه الخطية. ويمكن يا جماعة ده كان سر عجيب، ان الشهداء قدروا يجذبوا ناس كتير لربنا في لحظات الاستشهاد، لان هم ما كانش بيضيق صبرهم بمضطهدين. شوف بقى، وانا كشاب لازم اطلع المجتمع بتاعي ده وفي وسط زملاتي بقلب مفتوح كده مش بقلب مغلق. من الاسئله اللي كانت جاتنا امبارح في الندوه يقول لك ايه التعصب، الناس بيضايقونا مش عارف ايه، اضطهدوني عشان انا مسيحي، بياخدوا مني نمرتين، ما ينزلوني درجه مش عارف ايه. لا، الشاب ما يقولش كده. زي بعض نسمع الكلام ده من الناس الايه الكبار، لكن مش هنسمعه برضه من الشبان. الشاب في قلبه المفتوح كده يبص كده ويقول هم مش فاهمين بيعملوا ايه، انا مفروض اغلبهم بمحبتي. الحقيقه الكنيسه ناقصه حب للعالم، ناقصه حب للعالم. ربنا كسب العالم بمحبته، هكذا احب الله الايه العالم الشرير، هكذا احب الله العالم الخاطئ، هكذا احب الله العالم في ضعف. كنت بتكلم مع واحد كده او واحد يعني، وبعدين يعني فجبنا سيرة واحد، فقالوا فلان ده لا يا شيخ، ده شوف شعره ولبسه وشكله وده منظر يجي بيه الكنيسة، او دي لها منظر تيجي بيه الكنيسة بشكلها ده ولا بلبسها ده يا شيخ، دي حاجة وحشة خالص. قلنا فعلا دي حاجة وحشة، لكن الكنيسة ما بقتش شغلانتها غير تقول بس دي حاجة وحشة. مش كان برضو مع قبل ما تقول دي حاجة وحشة كانت مفروض قدمت المسيح للناس دولت وقالت لهم يسوع بيحبكم واهلا وسهلا واحنا بنحبكم، فاتحين لكم قلبنا وتعالوا لحضن يسوع كده هوت، وتعالوا اتمتعوا بالكنيسه. وبعدين نتفاهم كده في الحتت الصغيره التافهه اللي بره الموضوع ديت، بس مش هتفضل في الكنيسه بقى غير عن الحديث عن الحاجات التافهه ديت. احنا عملنا ايه للناس دولت؟ صحيح البنت اللي معايا في الكليه دي او الولد الزميل اللي في الكليه ده اهو مش مبسوط منه، انا منه من لبسه ولا من شكله ولا من منظره ولا من سلوكه ولا من تصرفاته، معاك في الحته دي، لكن ايه اللي قدمته الكنيسه لهذا الانسان؟ ما قدمتلوش غير ان انا ديني بس. صحيح هو غلطان انا معاك، لكن ايه اللي قدمت له الكنيسه؟ انت يا راجل يا بتاع الكنيسه، انت يا شاب يا بتاع ربنا يا بتاع الكنيسه، ايه اللي قدمته له؟ قدمت له حب؟ قدمت له قلب مفتوح؟ قدمت له هديه لطيفه بس؟ رفعت صلوه من اجله قدام ربنا، قلت له صباح الخير كده بقلب مفتوح.

روح بوجه مبتسم، كلمته كلمة حلوة كده لمصلحته، ولا وقفت ديان ليه وناقد ليه؟ المفروض ان احنا نخرج للعالم بقلب مفتوح. العالم النهاردة عطشان حب وعطشان حنان، مش ناقص ادانة. العالم مهمودان من راسه ورجليه، الكل بيكتب عن الخطية اللي في العالم، والكل بيكتب عن الشر اللي في العالم. سمعنا كلام من ده، فاضل نطلع للعالم بقلبنا المفتوح. مين اللي يفتح قلبه للعالم غير احنا الشبان؟ كانوا يبتسموا المضطهدين، وكانوا ما يدينهمش ابدا، وكانوا يقولوا يا رب لا تقم لهم هذه الايه الخطيه. كانوا يكسبوا ما كانوش يخسروا. الهنا الصالح ببركه الايام المقدسه ديت يدينا من شباب مرجرجس، ومن حيويته ومن روحه يدينا حب وقوه وصلاح حرة وطهارة، محبة للجميع، وشباب في حياتنا الروحية عشان نعيد للكنيسة بتاعتنا شبابها، ولله المجد الدائم والأبدي.

من الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نحن حاليا نحتفل بقيامة المسيح، ولذلك الكنيسة لها طقس الفرح باستمرار مهما كانت الأسباب. حتى لو ان جنان دخل الى الكنيسة يستقبل الجثمان بأناشيد الفرح الخاصة بالقيامة. ولذلك نريد ان نتكلم عن الفرح بالرب بمناسبة القيامة، الفرح بالرب. اول نقطة عايز اقولها لكم، هناك فرق كبير بين الفرح واللذة. اللذة خاصة بالجسد، لكن الفرح خاص بالروح. في انسان بيتلذذ بالطعام او الشراب لذة للجسد، في انسان بيتلذذ بالمناظر يشبع عينيه من كل منظر جميل من الطبيعة، يتلذذ بالسمع بالاغاني بالموسيقى، كل دي حاجة اسمها لذة مش فرح. الا لو كانت موسيقى روحية او مناظر روحية تشبع روحه فيفرح بالرب، دي حاجة تانية. فاللذة تختص بالمادة وبالجسد، اما الفرح فيختص بالروح وبالرب. وطبعا الفرح اللي نقصده هو الفرح الروحاني، لانه يوجد فرح للنفس وليس للروح، وهو فرح باطل خاطئ. في فرق بين النفس والروح. يعني ايه مثلا؟ يعني الذي يفرح بسقطة عدوه او بمصيبة تحل على انسان، ده فرح خاطئ ونفساني وليس روحاني. لذلك في سفر الامثال بيقول لا تفرح بسقوط عدوك. وفي كورنثوس الاولى 13 بيقول المحبة تفرح بالحق ولا تفرح بالاثم. فاللي يفرح بالاثم واللي يفرح بسقوط عدوه دي نوع من الشماتة، خطأ روحي وغير مقبول. ولذلك الكتاب يمنعنا من هذا الامر ويمنعنا من الفرح الباطل. كذلك الفرح الممزوج بالكبرياء او بالذات، يعني رفعة بالذات، زي ما التلاميذ رجعوا وكانوا فرحانين وقالوا للمسيح حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فقال لهم لا تفرحوا بهذا، ده فرح باطل لانه ممزوج بالذات والرغبة في عظمة الذات. كذلك الناس اللي يقعدوا ينبسطوا انهم مثلا يتكلموا بألسنة ويبقوا فرحانين ليس لمجد الله وانما لمجد انفسهم ان عندهم موهبة، برضو فرح باطل. يقول لهم المسيح لا تفرحوا بهذا بل افرحوا بالحي ان اسماءكم قد كتبت في الملكوت. في انسان بيفرح في الخطية، بيفرح في الخطية ويبقى مبسوط، فرحه بالخطية هو خطية اخرى تضاف الى خطيته.
لان مفروض انه يتبكت على خطاياه، زي انسان يكون فرحان انه انتقم من عدوه، ففرح بخطيه، ده فرح باطل. وفي فرح من

العالمي اللي مفروض الانسان يرتفع عن مستواه، زي ما الابن الكبير في قصة رجوع الابن الضال اخيه الاصغر قال لابيهما: وقد لم تعطني جديا لافرح مع اصدقائي. فرح علماني وعالمي باطل، جربه ايضا سليمان الحكيم لما قال: ومهما اجتهدت عيناي لم امنحه عنهما. وهذا الفرح العالمي كما قال عنه الكتاب ان عاقبة الفرح حزن، عاقبة الفرح حزن. وزي ما قال في سفر الجامعة: الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الوليمة، يقصد الفرح العلماني اللي من هذا النوع. في سفر الامثال يقول ايضا: الحماقة فرح لناقص الفهم. يقول قلب البخال في بيت الفرح، يقصد الفرح العالمي، الفرح الخاص بالحواس، الفرح الخاص بالجسد، الفرح النفساني وليس الروحاني. اذا ما هو الفرح الروحاني؟ اول فرح روحاني بنحتفل به في عيد القيامة هو وعد السيد المسيح لتلاميذه لما قال لهم: سأراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منه. وفعلا لما شافوه بعد القيامة يقول: ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. احنا اللي عايزينه ازاي تشعر بفرح لوجود ربنا في حياتك، ازاي تشعر بفرح لوجود ربنا في حياتك، مش لاي سبب اخر، سواء في حياتك او حياة غيرك. وجود ربنا والالتقاء به هو سبب الفرح. نحن في ايام الخمسين الكنيسة فرحانة وبتستقبل حتى الجناس بألحان الفرح، وما بتقولش لحن حزين ابدا، وما فيش اصوام وما فيش مطنيات، لكن مش هو ده الفرح بالرب. مفروض ده مظهر خارجي يدل على حقيقة داخلية انك فرحان بالرب وبوجود ربنا في حياتك. فرحان بربنا وبوجود ربنا في حياتك. هذا الفرح بالرب هو اللي قال عنه الرسول في فيلبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. تفرح في الرب وتفرح في الرب وتفرح كل حين انك موجود مع ربنا. وقال عنه بطرس الرسول انه فرح لا ينطق به ومجيد. غالبية الناس اللي فقدوا الفرح هم الناس اللي مش شاعرين بوجود ربنا معاهم، مش شاعرين بخلطة او عشرة مع ربنا، عشان كده مش شاعرين بفرح، او لهم الفرح العالمي او الفرح الجزاني او الفرح النفساني. اللي يفرح بربنا يفرح بربنا وبكل ما يتعلق بربنا. داود يقول له: فرحت بشهاداتك، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. يقول له: فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. فرحت بكل ما يتعلق بربنا. الانسان اللي يحب ربنا يفرح بالكتاب المقدس، يفرح لما يقرا له ايتين، يفرح لما يتامل فيه، يفرح لما يجد تعزيه في عظه روحيه، يفرح لما يجد ان روحه تلامست مع الرب في الصلاه في التامل.
له فرح روحاني، فرح بالرب. اسأل نفسك في كل يوم، هل فرحك بربنا ولا فرحك له اسباب اخرى؟ ياريت تسأل نفسك السؤال ده، هل فرحك بربنا ام فرحك له اسباب اخرى؟ تسبيحة العذراء نجد في اولها هذه الحقيقة، تقول ايه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. اذا ابتهاجها بربنا وبخلاص الرب، فانت هل ليك الفرح بخلاص ربنا؟ كثيرا ما نتكلم عن الفداء والكفارة، ولكن نادرا ما يكون عندنا فرح قلب كبير بهذا الفداء وهذه الكفارة. عمليا يعني، ان انسان تجد مجتهد من اجل الفداء العظيم الذي قدم له، من اجل الكفاره التي حملت جميع خطايانا. هو ده اللي ربنا طلبه مننا. يعني شوفوا، زي ما بتقول العذراء تبتهج روحي بالله مخلصي،

بولة الرسول في رومية 5 بيتكلم عن نوع من الفحنة، صلحنا مع الله، صلحنا مع الله وتبررنا به. في فرح بالتوبة، فرح بالتخلص من الخطية، ده فرح كبير جدا، مش بس في الأرض في السماء. يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. والأب لما اتكلم عن ابن الضال قال كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الفرح بالتوبة والفرح بالرجوع إلى الله. لكن واحد زي الابن الكبير يفرح بجدي، يفرح بيه مع أصدقائه، ده شغل صغير، ده هو كان كبير في السن لكن صغير في مستواه. لذلك نجد في قصة الخروف الضال أن صاحبه أول ما لقاه حمله على منكبيه فرحا، الفرح برجوع الخطاة. كذلك فرحت المرأة التي وجدت الدرهم المفقود، ومش بس فرح، دعوا الأصدقاء يفرحوا معهم، قالوا تعالوا افرحوا معي لأن أنا وجدت الدرهم المفقود. ياريت ناس كثير مننا يكون عملهم هو البحث عن الخطاة ويفرحوا فرح كبير برجوع هؤلاء الخطاة وبرد الضالين وارجعهم الى ربنا. اعظم نوع من انواع الفرح. لذلك الخدام كانوا بيبقوا فرحين جدا لان عملهم هو لهم خدمة المصالحة، بينادي يقول اصطلحوا مع الله، ويفرحوا جدا لما يجدوا انسان اصطلح مع ربنا. الخدمة مش ليها مكافأة في السماء بس، ده ليها مكافأة على الأرض بالفرح العظيم اللي يفرح به الخادم لما يرد واحد دار. بيقول عليه الكتاب من رد خاطئا عن طريق ضلاله ينقذ جثة من الموت ويستر كثرة من الخطايا. بينقذ نفسه من الموت، عشان كده بيبقى فرحان انه انقذ نفسه من الموت.

الفرح بالتوبة والفرح بالمغفرة داود في مزمور التوبة بيقول لربنا اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنتحقة. اسمعني سرورا وفرحا رد لي بعد خلاصك. فرح الانسان بالتخلص من خطية، فرح الانسان بالتخلص من عادة من العادات الخاطئة، زي انسان بيشرب سجاير وقدر يبطل السجاير يبقى فرحان انه استطاع يتخلص من عادة رضية. الناس اللي عندهم الادمان لو قدروا ينجوا من الحكاية دي بيبقوا فرحانين وكل اللي حواليهم فرحانين ان الواحد فرحان ان نجي من عادة مسيطرة عليه. اي عادة وحشة اللي تعبان من افكار شريرة لما بيقدر يتخلص من فكر الشرير بيبقى فرحان. فرح الانتصار على النفس ولا اقول على الاخرين. الانسان لما ينتصر على نفسه يبقى فرحان جدا، لان الكتاب بيقول اللي بيثبت نفسه احسن من اللي بيحكم مدينه. تقدر انت ترد الشر بالشر، لكن ما تبقاش انسان روحي. لكن لما تقدر تمسك نفسك وتضبط نفسك بتفرح انك استطعت ان تنتصر على نفسك. داود النبي اراد ان ينتقم لنفسه من نبال الكرملي، وجاءت ابي جايل وقالت له لا، لئلا تصير هذه معاشره ليك وانت موجود في حزنة الحياة مع الرب الهك، لان بعدين لما ربنا يصنع معك خير تبقى تعبان انك انت انتقمت لنفسك. فرح داود بابي جايل ونصيحته وقال لها مبارك هو عقلك ومباركة هي حكمتك لانك منعتيني من اتيان الدماء ومن انتقام يدي لنفسي. فرح بهذا. عارف لما انت انسان يسيء عليك يسيء اليك وترد الاساءة بخير تبقى فرحان من جوه. كل عمل خير تعمله له فرحه، مش بس فرح في الابدية وفرح على الارض. لما تنقذ اي انسان مسكين، لما تفرح قلب عيلة فقيرة، لما تريح انسان تعبان او تهتم بناس ضايعين تشعر بفرح داخلي لانك افرحت قلوب كثيرة. اتذكر اني مرة كنت قلت لكم على ما اظن كلمة قالها انسان حبيب لطيف، قال ايه؟ قال انني سقيت شجيرة كوب ماء، اديتها كوب ماء روت لشجرة صغيرة، فلم تقدم لي عبارة شكر واحدة لكنها انتعشت فانتعشت. يعني لما بص بقى الشجرة كده زهلها تورورت هو فرح من جوه لانه قدم لها شيء. انت لما بتقدم شيء لانسان محتاج وهو يفرح تجد شعور داخلي جواك بالفرح. لما الام بتبسط ابنها بتبقى هي اكبر انبساطا منه لانها قدرت تفرح انسان. هو تفتكروا ان الولد الصغير بيفرح وهو بيرضع من امه، الأم بتبقى فرحانة وهو بيرضع منها، تشعر بنفس اللذة اللي هو بيشعر بيها وأكثر لأنها شعر أنها أسعدت إنسان. يا ريت يكون في داخلكم الفرح لإسعاد الآخر.

0: قريب.
1: الفرح بقيادة الناس إلى التوبة
0: والفرح بإسعاد الآخرين
1: أيا كانوا. اللي بيدفع العشور وهو متضرر ومتضايق ومحتج وبيقول يا ربي أنا أدفع منين وأنا فلوسي مش مكفياني، وبيدفع الفلوس

وهو ما قالش حاجه ومش فرحان من جوه. لذلك الكتاب بيقول المعطي بسرور يحبه الرب. يعطي بسرور يعني بيدي وهو فرحان، فرحان بالعطاء. الاخذ بيفرح بانه بياخذ، واللي بيعطي بيكون فرحان اكثر منه. الفرح بالعطاء، يا ريت تجرب فرح العطاء كما تجرب فرح قياده الناس للتوبه، كما تجرب فرح اسعاد الاخرين. كل دي انواع من الفرح اللطيف. زي مثلا المرشدين الروحيين وفرحهم بنجاح اولادهم روحيا. فكرك اللي بيرشدك روحيا ما بيكونش فرحان لما بيلاقيك ناجح؟ ده القديس يوحنا الحبيب يعني شاعر بهذا الفرح، بيقول ايه في رسالته الثالثة لغاية الحبيب، بيقول له ايها الحبيب اروم في كل شيء ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة. دي الحاجة اللي هو يفرح بيه. يقول ما عنديش فرح اعظم من كده الا اني ارى اولادي سالكين في الحق. بيقول ليس لي فرح اعظم من هذا ان اتبع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. كل ده يخش ايضا في فرح الخدمة وفرح الرعاية، فرح الام والاب بنجاح اولادهم، وفرح الخادم بنجاح مخدوميه، وفرح المرشد الروحي والاب الروحي بنجاح اولاده. ده فرح روحاني لانه فرح من اجل الرب، استطاع يصالح الناس مع ربنا. زي ما قال بولس الرسول انه اعطانا خدمة المصالحة بنفرح بيها. ولذلك بولس الرسول في عبرانيين 13 بينصح اولاده انهم يكونوا مطيعين لابائهم الروحيين. بيقول لهم ايه؟ عبرانيين 13 آية 17 أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آمنين لأن هذا غير نافع لكم. يعني روحي لما يلاقي أولاده بيطوعوا في كل حاجة بيشعر بفرح لأنه أدى رسالته وكلامه جاب نتيجة. لكن لما يجي ينصح واحد ويخش معاه الواحد ده في مناقشات، وليه وعشان ايه واقنعني وانا مش موافق على كده، لا يا ابونا لا لا لا لا لا لإيه؟ يبقى بيفرح مرشده الروحي او اباه الروحي ده داخل معاه في مناقشات وند بند وراس براس ورأي برأي وفكر بفكر والحكاية مش ماشية. بيقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون من أجل أنفسهم لكي يعملوا ذلك بفرح غير آمنين، ما يقعدوش يئنوا في قلوبهم من الداخل بسببكم. نسمع كلمة لطيفة ان الناس كانوا يقبلون الكلمة بفرح. لطيفة دي ان الناس بيقبلوا الكلمة بفرح، يعني فرح المستمع كما فرح المتكلم. ونسمع عن فيلبس الذي

0: قابل الخطي الحبشي في الطريق وبيقرا سفر اشعياء بدا يكلمه عن المسيح لغايه لما امن واعتمد. يقول ذهب في طريقه فرحا، ذهب في طريقه فرحا، عمل ربنا دايما مفرح، عمل ربنا دايما مفرح. يشعر الانسان انه بيفرح بيه، وايضا اللي بيسمعه بيفرح بيه. المعمدان فرح كثيرا لكرازة المسيح، ولو ان هو احيل الى الاستيلاء
1: خلاص
0: خدمته انتهت وجه المسيح حل محله. قال لهم انا مجرد صديق للعريس، انا مجرد صديق للعريس، ابص من بعيد وافرح، الان فرحي قد كمل. فرح قد كمل يا يوحنا ان خدمتك راحت وجه المسيح اخذتها. هو صاحب الخدمه، انا فرحان ان سلمت العروس للعريس، الان فرحي قد كمل. الانسان اللي يفرح بخدمة غيره يبقى قلبه نقي من جوه، لكن الانسان الاناني اللي يحب ذاته يقعد ينتقد في خدمة غيره عشان يبقى هو الوحيد اللي يعرف الحق وهو الوحيد اللي بيخدم، وتخش المسألة في دور غيرة وحسب بين الخدام. الخدام الحقيقيون يفرحون بخدمة كل خادم، يفرحون بعمل كل واحد بيشتغل في الملكوت. المعمدان قال الآن فرحي قد كمل، الآن ايه فرحي قد كمل. الانسان الروحي يفرح بفرح الاخرين، يفرح ايه بفرح الاخرين. بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، ان فرح عضو تفرح الاعضاء الاخرى معه، وان تألم عضو تتألم باقي الاعضاء. المشاركة في الفرح فضيلة، ليست فقط عملا اجتماعيا الناس بيجاملوا به بعض، لكن هو فرح قلبي. زي ما اليصابات حبلت وبقالها ابن، كل الناس جم فرحانين ليها، فرحانين ليها. مش بس العاقر يقول لها الكتاب ترنمي ايتها العاقر ربنا يديكي، لا ده اللي حواليها ايضا بيفرحوا بفرح. يا ريت يكون عندنا فرح بفرح الاخرين. ولذلك ساعات الاخرون يعاتبوني يقول ما جيتوش هنيتونا في المناسبه الفلانيه، ما جيتوش ايه هنيتونا، لان تعلم تقصير مننا اننا لا نهنئ الاخرين في افراحهم، يفرحوا بافراحهم. يشعر القلب الفرحان ان قلوب كثيرة حواليه فرحانة بفرحه، فرحانة بفرحه. فكركوا العيل الصغير ده لما يكبر يبقى عمره سنتين ولا ثلاثة ويعملوا له عيد ميلاد وسنتين ثلاثة وعيدينهم الناس قاعدين يرتلوا له ويغنوا له، هو فرحان لان لقى العيد بتاعه كل الناس فرحانين معاه، كل الناس فرحانين معاه. تقول لي دي حاجه اجتماعيه، اقول لك لا دي حاجه روحيه، لان الكتاب بيقول فرحا مع الفرحين. وزمان كانت موجوده ايضا في ذبيحه السلامه، ذبيحه السلامه موجوده في سفر اللاويين. كان انسان ربنا رزقه وفرحان كان بيقدم ذبيحة سلامة شكر ربنا، والذبيحة بياكل منها هو وكل أصدقائه وأحبائه، ودي لا تزال موجودة عندنا. لما واحد بينذر نبي وبيخلي اصدقائه ييجوا يفرحوا وياكلوا معاه. او الناس مثلا بيعملوا فطير الملاك، كل ملاك عمل معهم معجزه ويدي كل الناس، كل واحد ياكل من السيره دي بيبقى فرحان، يقول لازم الملاك عمل معجزه مع الشخص ده، فرحان بفرح الاخرين. لما انت بتفرح بفرح الاخرين بتبقى تشترك معاهم ويشعروا ان كلنا اسره واحده وكلنا فرحانين مع بعض. ولذلك في حفلات الزواج يقول لك ده فرح فلان او فلان، كل الناس يجوا يفرحوا معاهم. في اعياد ميلاد اي حد يجوا يفرحوا معاهم، مش مجرد فرح اجتماعي، فرح روح، لانك بتبهج قلوب ناس حواليك وتفرح بيهم. في نوع من الفرح، هو الفرح بتعبك، بخدمتك، بنجاحك، ليس لونا من الكبرياء، لكن ليس خيرا للانسان الا انه يفرح بتعبه، وخصوصا لو كان تعب من اجل ربنا. لا تستطيع ان تتصوره فرح لحملة وعذرة لما قدروا يبنوا أسوار أورشليم. الشعب كله نفسه كان فرحان، لدرجة في سفر عذرة إصحاح 3 بيقول الناس من فرحهم بقوا يبكوا وما كانوش قادرين يميزوا صوت البكاء من صوت الفرح، فرحانين أنهم استطاعوا أن يتمموا خدمتهم. كل انسان بيخدم بيعطيه الرب فرحا بنجاح خدمته، فرح قلبي، فرحان بالرب اللي اشتغل معاه وكمل معاه العمل معاه واتى به الى هذه الساعه. علشان كده بيقول المزمور عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، فرحانين بالرب وعملوا معانا انه اشتغل معانا. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، ده اللي بيفرح بعمل ربنا معانا. يقول مجاري الانهار تفرح مدينه الله، لما ترويها كده بتفرح مدينه الله. ولذلك تجد مزمور كل فرح هو مزمور 103 يقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل احسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يبكي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالفرح والبهجة، فرحان بالرب. اللي بيشتغل لوحده بيفرح بعمل ايده، واللي بيشتغل مع ربنا يبقى فرحان بربنا اللي اشتغل معاه. عشان كده كويس ان يكون ربنا مشترك معاك عشان تبقى فرحان بربنا وتقول عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. يفرح الزارع والحاصد معا، والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، يحصدون بالابتهاج، يشوف ايه ثمرة عمله، بعكس الذي يتكاسل ولا يعمل. على رأي الشاعر اللي بيقول إذا أنت لم تبذر وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. أنت ما زرعتش وبصيت لقيت الحاصدين قصادك فندمت على التفريط في زمن البذر. الناس اللي بيخدموا بيبقوا فرحانين بالخدمة مهما أصابهم من تعب أو حتى من ضيقات أو آلام أو اضطهادات. بولس الرسول بيقول شهدانا
1: ونحن

دائما فرحون، وحزان ونحن دائما فرحون، فرحان بالرب. الناس بيشوفوه كحزانة ملك السجن جلد رايح، لا، في نظر الناس حزانة ونحن دائما فرحون، فرحانين بعمل ربنا. ولذلك بولس بيقول لأهل كولوسي: أفرح في آلامي لأجلكم، أفرح في آلامي لأجلكم. الإنسان الروحي يفرح بالآلام، يفرح ويفرح بالتجارب. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب من الله. يبص للتجربة ويبص معاها إلى عمل ربنا، ويبص معاها إلى الأكاليل التي ينالها الشخص المجرب، ويبص معاها للبركة اللي ربنا يعطيها، ويفرح بالتجربة. مش بس يحتملها، يفرح بالتجربة. الشخص الجزاني يتعب من التجارب، ويتعب من ثقل الطريق ومن حمله، لكن الشخص الروحاني يفرح بالطريق، شاعر بعمل ربنا معه. يفرح بالخبر الطيب، يقول لك الخبر الطيب يسمن العظام. الإنسان الروحي بيفرح بالإيمان ويفرح بالرجاء. بيقول فرحين بالرجاء، فرحين بالرجاء، لأن لما الدنيا تكون متسددة قصادك تبقى تعبان ومعكن، لأن الدنيا متسددة قصادك. لكن لما يوجد رجاء، رجاء بأن إيد ربنا هتخش، إيد ربنا هتعمل، تلاقيك فرح. إيه بهذا الرجاء؟ بيقول له في المزمور: ليفرح بك جميع المتكلين عليك، لأن المتكل على الرب لا يخدع. شاعر بفرح إن ربنا لابد أن يعمل عمله. اللي بيشوف العمل فعلا ما يفرح بيه، ده بيفرح بالعيان باللي حصل قصاده. لكن اللي عنده إيمان إن ربنا هيعمل عمل وله رجاء في عمل ربنا، يبقى فرحان بالرجاء، فرحين بالرجاء. أولاد الله يعيشون دائما في فرح، لذلك فالرسول وضع الفرح ضمن ثمر الروح، وقال ثمر الروح محبة وفرح وسلام. شاعر بفرح من جواه، شاعر بأن إيد ربنا بتشتغل. أنت يا رب ضابط الكل، أنت شايف كل حاجة وواخد بالك من كل حاجة، وانا لا اتهمك بالتقصير في حق شعبك، انت واخد بالك. عشان كده انا افرح في هذا الايمان، لانك انت لابد ان تعمل عملا، او انت بتعمل عمل فعلا، سواء انا شايفه او مش شايفه. وبالشكل ده يبقى الانسان واثق من ايد ربنا اللي بتشتغل معاه، واثق من عمل ربنا في الكنيسه الذي له المجد من الآن إلى الأبد.

بسم الله والابن والروح القدس صلى الله عليه امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. المجد للاب والابن والروح القدس صلى الله كل اوان دار الدهور امين. اجعلنا يا رب ان نراك في هذه الساعه، واسمعنا عندما ندعوك بشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك، خبزنا الذي غدا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين.

الذين إليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. فلنشكر صانع خيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعددنا وأتى بنا لهذه الساعة. وأيضا فنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد رب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشرقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صراحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. ومرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب بكل قوة العدو. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة الرافعة محبة البشر لواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود طريق بك ما هو مع روح القدس المحمي ثورك الآن وكل أوان وإلى دار دور كل آمين. ارحمني يا الله قاضيم رحمتك ومثل كثرة أفاتك تمحو إثمي، لأني أنا أعرف إثمي خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك تهرب إذا حكمت. لأني أنا ذا بالآثام حب العذيب الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غرامتك متك مصوراتها. تنضح علي وزفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا تاج عظامي منصهقة. اصرف وجهك عن خطاياي وكل آثامي، قلبا نقيا نخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدده في عشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني. فاعلم لا اترككم من انفقون اليك ارجعون، نجيني من الدماء يا الله لا خلاصي وتاج لساني بعد لك. يا رب افتح شفتي فاغفر فمي بتسبيحك، لانك لا اثرت ذبيحه لكنت الان اعطي، لكنك لا تشرب المحرقات فذبيح لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. انعم يا رب بمسرتك على سيون ولتمنى اسوار اورشليم، حينئذ تصير الذبائح عاد قربانا المحرقات، حينئذ يقربون على

بني النور نسبح رب القوات لكي نمارين بخلاص نفوسنا عندما نقف أماما جسديا انزعمنا كنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يا قذر كي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونفوز بوفران خطير.

ذكر ربي يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي القائديكم القدس. بارك الرب يباركك رب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. المجد لك بل بشر. فليد انت والصليب قدامك يا رب، كقولك فهمني، تدخنت البطي الى حضرتك يا رب، ككلمتك احيني، لساني اجيب اقوالك لان جميع وصاياك عادله، لتكن يدك لخلاصي لانني اشتهيت وصاياك، اشتقت الى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني. ظلمت مثل الخروف انضار فاطلب عمدك فاني لوصاياك لم انسى. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الابد كلها امين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لامك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا، وليكم الله لتبدد جميع اعدائه، وليهرب من قدام وجهي كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكم البركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيح.

سننن سوي سننن من اللي لويخ نفران من فيوت نمشير نمتد ما يثواب ونوتي نوتمين تسبحت وصلاة الخدمة الأولى من نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي إلى أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. طوبى هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه لأن صانع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فليت تركي تستقيم إلى حدود حقوقك حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب استقامت قلبي إذا عرفت أحكام عدلك حقوقك أحفظ فلا ترفضني.

وسر. نصلي مع بعض القطع الفردية. كيف عمدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لأشتاق أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملايين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقالوا علي أما عندك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتي. المجد لك بالبشر. دع لي يا رب ناموسا في طريق حقوقك فأدمعه كل حين. فيبني افتح عن ناموسك واحفظه بكل قلبي. اهدني في سبيل وصاياك فاني هاويت. امل قلبي لشهاداتك لا الى الظلم. اردد عيني لئلا تعين الابطيل وفي سبلك احيني. ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرت منه. فان احكامك حلوه هكذا اشتهيت وصاياك.

واذ كل عبدك كريمك الذي جعلتني عليه يتكل، هذا الذي عزاني في مزلتي لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوز الناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الظهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني

صنعت مع عبدك يا رب حسب قولك صلاحا وادبا ومعرفه علمني فاني قد صدقت وصاياك قبل ان اتواضع ان تكاسلت فلهذا حفظت كلامك صالحا انت يا رب بصلاحك علمني حقوقك كثر علي الظلم المتكبرين وانا بكل قلبي ابحث عن وصاياك تجبن مثل اللبن قلبهم وانا لهكت بناموسك خير لي انك اذلتني

ارتاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت. كلت عيني من انتظار أقوالك، قالت إن متى تعزيني. صرت مثل زق في جليد، وحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق بظلم قد طردوني فأعني. حسب رحمتك أحييني فأحفظ الشهادات.

الذين علمونني فهمت لأن شهادتك هي درسي أكثر من الشيوخ فهمت لأن من كل طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي من وصاياك تفطنت فلا أدب غطت كل طرق الظلم لأنك

موسى ابغضت لناموسك أحببته، لأنك أنت معيني وناصري وعلى كلامك توكلت. اعدل عني أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رضا أنت سائل الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلم، حصاة حسبت سائر خطاط الأرض، فلهذا أحببت شهاداتك في كل حين. سمر خوفك في لحمي لأني من أحبك.

صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب إني أبتغي حقوقك، صرخت إليك فخلصني لأحفظ شهاداتك، سبقت وبلغت قبل الوقت وصرخت على كلامك توكلت، سبقت عيني وقت استحلقت له في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك أحييني، اقترب بالإثم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا، قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي، منذ البدء عرفت من شهاداتك أنك

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب ووصاياك حفظتها. حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك وكل

0: اقصاص يوث يوسيمون قندوس قندوس قندوس وصم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير الإنجيل الطاهر بركات علينا أمين.
1: حين إذن يشبه ملكوت السماوات عشر أزارة أخذنا مصابيحنا أخذنا نستقبل عريس خمسة نورنا كنا جيلات خمسة حبيبات فغرس الجيلات مصابيحنا بيأخذنا معنا زيتا وأما الحكيمات فأخذ زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن ولما أبطال عريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ وزع عريس قد أقبل فقمنا وخرجنا لقائه حينئذ قامت لك العذارى جميعا وزينا وصابحهن فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإنما صبيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا ويكن فذهبنا بالحر أربعة وابتعنا لكن فلما ذهبنا ليقطعنا جاء عريس المستعدات دخلنا معه العرس وغلق الباب أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا

يصلح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن إنسان مجد إيمان.

حتى أن يأتي في نصف الليل. توبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المدح معه. فانظري يا نفسي لألا تثقلين نوما فتركي خارج الملكوت، والاسهري واصرخي قائلا قندوس قندوس قندوس. من أجل والدتي لا يرحمنا دوكسا باتري كيو كيو كيو بنفماتي. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارجا قارعا مثل الخمس الأعذار الجائلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينام عليك بارس مجد الإله.

أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحسنة من يا غير منثلم ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رده إلى فرح لأنك أنت يا رجاء.

الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان الملك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا ذوك سفاتري كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا وننجي نفوسنا كينين كاي كستوس ونستوني ونون إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا أمين كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله

قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض مئتين مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. هل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا باسمك القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

سننن شوي سننن امين للواخ نفران من فيوت نمشير نمكي ابن مايث اواب ونوت نوت امين تسبحت وصلاة الخدمة الثانية من نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير 30 ابينا داود النبي والملك بركات علينا امين اليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي يا رب نجي نفسي من الشفاء الظالم ومن اللسان الغش ماذا تعطى ماذا تزاد بإذا لسان الغش سامرك يا مرهفة مع جمر البرية ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن كيدار طويلا سكنت نفسي في الغربة عم وجود السلام كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا يقولون

الرب الذي صنع السماء والأرض لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحركك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الليل.

لولا أن ربك كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن ربك كان معنا عندما قام الناس علينا، لابتلونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريس لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل عصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر نحن نجونا عوننا باسم الرب الذي

توكلون على رب مثل جبل سيون لا يتزعزع إلى الأبد. الساكن بورسليم الجبال حوله والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصر خطاه تستقر على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب. أما الذين يميلون العثرات فينزعهم الرب مع فعلة الإثم والسلام.

0: إذا مرد الرب سبي صهيون سلمت متعزين. حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولسان تهليلا. حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. سير كانوا يسرون وهم باكون حاملين بذارهم ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. لوكساس يوثيوس تيمون كندوس كندوس كندوس وصم البشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لو الإنجيل بشير الإنجيل طار بركات علينا أمين.
1: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، أخذت كرة طيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب، فلما رأى الفريسي الذي دعاها ذلك، قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها. إنها الخاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيانه، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمته. ثم التفت للمرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه قد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها ولم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطيئها كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن من خلصتك فذهبي بسلام، والمجد لله دائما.
0: ما بيك الصالح والروح القدس أنك كنت وخلصتنا. أعطني يا ربي نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ قديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا بل قدميك اللتان اعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فيقا واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع ذلك الصوت

تري فرحا اني من خلصك دوكس باتريكي اوكيا نفموتي اذا ما تفنطنت في كثرة اعمالي الردية وياتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية أنا على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني كينين كيائي كيستوس ونس آمين السماوات توبكات لا نامة العروس بلا زواج ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك يا والدة الإله يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوس

أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كيو كيو كيو بنفماتي. أيها المخلص، وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، وخلصنا وننجي نفوسنا. كيني إن كيائي كيستوسي أون أستوني أونون. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس حال ذرام، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس حال ذرام، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس حال ذرام، الذي قام من الأموات صادر السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودار دور كلها آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اسمك القدوس، أبائنا أخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم. يا من بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا وأقبلت البطن إليك، لنا لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أتى قديس الممتلئ مجدنا العذراء كل حين، والدة الإله من المسيح، اسعدي صلوات منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقة المسيح لنا عذراء قديس، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة نفوسنا يغفر لنا خطايانا. آيات العذراء مريم وارث لها قديس الشفيع الأمينة في جنس البشرية، اشفع فينا من المسيح حضرتي

ممكن نخصص الخدمة التالتة، نصلي عشان رافائيلا وعشان خاطر بيتها، عشان خاطر كل بيت ممكن يبقى فيه حد تعبان أو مضطر بأي شكل. يا رب يسند الكل ويسند كل واحد في شدة أو في ضيق، وأهل كل واحد من بيت الناس التعبانة يا رب. شوي سنينين شوي سنينين أمين الليلويا خن فران مفيوت مفشين إن في بنم وإثواب ونوتي نوت أمين. تسبيحات وصلاه الخدمة التالتة من صلاه نص الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل ابينا داود النبي والملك بركاته علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمع صوتي لتكن اذنيك مصغيتين الى صوت تضرعي. ان كنت للاثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لان من عندك المغفره. من اجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل.

من محرص الصفة فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثام.

على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس لنا الكل. اليوم الذي أدوك فيه أجبني بسرعة، تكثر التطلع على نفسي بقوة، فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عال وعين متواضعات والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة تحييني، على ركز الأعداء مدد يدك وخلصتني يمينك. الرب يكافئ عني يا رب، رحمتك دائما للأبد. آمين.

يا رب إليك صرخت فاستمع لي، انست إلى سوء تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يديك ذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظ اللفين وباما حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي لكلام الشر، فتعال بعلل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة يوبخني. زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بالمصرة قد ابتلعت أقوياهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض انشق على الأرض. تبددت عظمهم عندك حين، لأن عيننا إليك يا رب. يا رب علي احفظني من الفخر الذي نصبوني ومن شكوك فاعل الإثم، يسقط خطاه في شبكته وأكون أنا وحدي.

بصوت إلى رب صرخت، بصوت إلى رب تضرعت، أسكب أمام توسلي أبث لديه ديك عند فناء روحي مني، وأنت لم تصب لي في الطريق التي أسك أخف لي فخا، تأملت على اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انست إلى تلبطي فإني قد تذللت جدا، نجيني من الذين تهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني.

سبح يا نفسي الرب وسبح الرب في حياتي ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء وعلى بني بشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. توبى لمن إله يعقوب معين وتكال على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، صانع الحكم للمظلومين، المعطي جياع طعام، الرب يحل مقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة، يملك الرب إلى الدهر وإلهك يا صهيون.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد وإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم. عظيم هو الرب عظيم هي قوته ولا يحصى لفهمه. الرب يرفع الوضع ويذل الخطاة إلى الأرض. ابتدأوا للرب بالاعتراف، رتلوا إلهنا بالكيثارة. الذي يجلل للسماء بالغمام، الذي يهيل الأرض المطر، الذي يلمت الأشجار على الجبال والخضر لخدمة البشر. لا يؤثر قوة الفرس ولا يصر بسقي الرجل، يصر الرب بخائفين.

0: بقصاص يوث يوث يمون قدوس قدوس قدوس وصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري روح الإنجيل بشير بركاته علينا أمين.
1: لا تخف أيها القضية الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه صارخ ولا يفسده سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاؤكم منتقى وصبيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس.

فإذا جاء وقرأ يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم. وإذا جاء في الأزياء الثانية أو جاء في الأزياء الثالثة وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموا أنه لو كان رب البيت يعلم فأية ساعة يأتي الصارخ لكان أسر ولدى بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم السيد على العبيد ليعطيهم طعامهم في حينه؟ توبوا لذلك العبد الذي إذا جاء السيد وجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن السيد يبطئ في خدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها، فيشق من وسطه ويجعل نصيبه عديم الإيمان والمجد لا دائماً.

Bangkok, Soti Emon Naino, On Bain Mutahanina, Ya Rabbu, Undur Ila Dhafi, Fama Qaleen Tafna Hayati Wa Amali Laysa Liya Khalas, فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي وننجيني دوك سفاتري كيوك وقيوك نماتي بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة فأنا وليس رحمة في الدينون لمن لم يستعمل الرحمة فإنك أنت ومحب البشر.

عقلي يا والدة الإله المكرمة، خلص الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوس

ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. أيها الصالح وخلص نفوسنا دوكسا باتري كيو كيو بنفماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا، حنن يا رب على رفايلة، اسند أهلها، اسند كل مريض يا رب، اسند أهل كل تعبان، واغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كريال أيسون، كريال أيسون يا رب ورحم، كريال أيسون، كريال أيسون اسمعنا وارحمنا. كريال أيسون، كريال أيسون ارحمنا يا الله، كريال أيسون، كريال أيسون يا رب ارحم، كريال أيسون، كريال أيسون اسمعنا وارحمنا. كريال أيسون، كريال أيسون ارحمنا يا الله، كريال أيسون، كريال أيسون، كريال أيسون قدوس، قدوس، قدوس رب السبوت، السماء والأرض مليئتان مجدك وكرامتك. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. هل واغفر واصفح لنا يا الله عن ساعات التي صنعنا بإرادتنا ولا صنعنا بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة ولا فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا لاسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذيل الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. دوكساس يوثيوس يوثيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لو الإنجيل بشير بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلل الأمم مجدا شعبك إسرائيل والمجد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا رأى كل أن نفهم أقوالك المحية وانهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا هنا نكون مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك لتدين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت المطرق فرحنا القائل نعم يا رب. سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في دينون، ولا تجازينا لكثرة أثمنا، لأنك وحدك متحنن الطويل لأنها الكثيرة رحمة. شفاعة سيدتنا كلنا ورث لها قديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين.

يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح لنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين والخطاة الذين ولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع واحد الداعي لكل إلى خلاص أجل موت بخيرات منتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حوطنا من ملائكتك القدسين يكونوا معسكرا محفوظين ومرشدين، نصرة الحياة الإيمان، ولم يرف مجد غير محسوس غير محدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.

بسم الله والابن والروح القدس آمين. إلهنا الصالح يا رب نشكرك على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب من أجل قيامتك يا رب، نشكرك يا رب من أجل خلاصك، نشكرك يا رب إن أنت يا رب واقف معانا بتقوينا في كل موقف وفي كل تجربة. نشكرك إن أنت ما بتنساش حد أبدا يا رب، إن نسيت أم رضيعها فأنت لا تنسانا يا رب. كانت يا رب في أوقات تجارب أو أوقات شدة يا رب تعدي على الواحد، ولكن أنت تفضل أمين حتى المنتهى يا رب، تفضل واقف يا رب، واقف ساند، واقف معز يا رب كل واحد في ضعف، كل واحد في ضيقة. إن كان يا رب الأمراض، إن كان يا رب شدائد، إن كان يا رب حروب عدو الخير تيجي على أولادك يا رب وتحاول تهزز إيمانهم أو تشككهم فيك يا رب، ولكن أنت دايما يا رب محوط على أولادك، سندهم في كل دقيقة وفي كل تجربة. ما تسمحش يا رب ان عدو الخير ينتصر يا رب على أولادك، ما تسمحش يا رب ان عدو الخير يا رب في وقت من الأوقات يا رب يشكك أولادك فيك.

العالم قد وضع في الشرير، وإحنا يا رب في وسط هذا العالم يا رب نرجو اسمك القدوس يا رب. مد إيدك في حياة كل واحد فينا، مد إيدك يا رب في حياة كل واحد في تجربة، كانت يا رب تجربة ألم، إن كانت يا رب تجربة مرض، كان يا رب تجربة امتحانات، أي تجربة بتعدي بولادك يا رب أنت تفضل يا رب واقف معاهم يا رب سندهم. أنت يا رب نزلت يا رب تجسدت وخلصت يا رب كل واحد فينا بدمك القدوس يا رب، فتحت لنا أبواب السماء، قلت لينا يا رب تعالوا إلي متعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ادينا يا رب ان احنا نعرف يا رب ان احنا نعيش السماء على الارض، ادينا يا رب ان احنا نعرف يا رب ان احنا ما نتشتتش، ما تخليش عدو الخير يا رب يسمح يا رب بتشتتنا، ما تخليش عدو الخير يا رب يسمح يا رب ان كل واحد يا رب يفقد تركيزه في الهدف الاساسي في حياته يا رب هو السماء. ادي يا رب كل واحد يا رب ان هو يستحمل صليبه، ادي كل واحد يا رب ان هو يعرف يشيل يا رب صليبه، مستحيل حد يعرف يشيل الصليب الا بيك يا رب، لأنك أنت هو الطريق والحق والحياة. ادينا يا رب ان احنا نحيا بيك، ادينا يا رب ان احنا نحيا يا رب بإيماننا فيك يا رب. بالبركة تبارك على أولادك اللي عندهم الامتحانات يا رب، اسندهم يا رب في امتحاناتهم، أي واحد يا رب في مرض انت لقيت تسنده، تسند أهل البيت يا رب، طب خاص من أجل كل بيت متألم، كل بيت يا رب مجرب، كل بيت يا رب في حزن، كل بيت في ضيق يا رب انت قادر تعزيه يا رب، لأنك أنت هو معزي القلوب يا رب. طلبة خاصة من أجل يا رب كل واحد يا رب سابك وبعد عنك وراح يا رب وراء الشيطان يا رب أنت القادر ترجعه لحضنك مرة تانية، كل واحد يا رب تشكك فيه يا رب بسبب أو من غير سبب يا رب أنت القادر يا رب توري نفسك وتثبته في إيمانك يا رب، كل واحد يا رب مش فاهم هو بيعمل إيه وتاهي في وسط هذا العالم أنت القادر يا رب ترشيد وتهدي يا رب للطريق السليم يا رب. البركة تبارك على كنيسة وكل كنيسة يا رب في هذا العالم، أعطيها سلام، أعطيها يا رب أن تكون بيت صلاة حقيقي يا رب، ولادك يقعدوا فيه ويصلوا يا رب جواه يا رب. البركة تبارك على كل الكهنة يا رب في هذه الكنيسة وفي كل كنيسة يا رب، بارك على أبائنا الأساقفة، بارك على أبونا بطرك يا رب، اسند كنيستك في وسط هذا العالم الشرير من أجل خاطر صوات شفاعة القديسة مريم، صوات مرجرجس وروشوي مريم الباكرولوس، من خاطر صوات جميع مواصف القديسين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.